إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أحمد نيرانهم غضبتي الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي.

لنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يظهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشهر.

0: يقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الساحق أنا المستقبل الساحق أنا المستقبل الساحق في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيران غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيران غضبتي تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاتية طبيعة.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 18 والتي نستكمل فيها ما كنا قد أخبرناكم به في حلقة ماضية من دراسة سير السابقين من الأنبياء والصحابة والتابعين. وقلنا بأن هذه الوسيلة مما تقوي الإيمان، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع دراسة لبعض مواقف الأنبياء. لنقف وإياكم في هذه الحلقة مع مواقف من حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وقرة أعيننا، الرحمة المهداة الذي لو قرأنا سيرته لازداد إيماننا بربنا جل وعلا. هذا النبي الكريم، القدوة المثلى والأسوة في كل شيء، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم، أن اتجهت لتقرأ سيرته في أي مجال من مجالات الحياة وجدته قدوة في كل شيء، ففي جانبه العبادي تجده ذلك القدوة الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يزيد إيمانه بربه أن يقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، كيف كان يعبد ربه جل وعلا ويتقرب إلى ربه جل وعلا. فها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه في الحديث الصحيح أن حذيفة بن اليمان يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، قال: فدخلت أصلي معه، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، قال حذيفة: فظننت أنه سيركع عند المئة، يعني عند آية 100، قال: لكنه اختتم سورة البقرة كلها، يعني تقريبا جزئين وربع أو جزئين ونصف، إلا قليل، إلا صفحتين هكذا، في ركعة واحدة. قال: ثم افتتح بسورة النساء، وكنت أظنه سيركع عند المئة، لكنه اختتمها. يا الله، البقرة والنساء، النساء جزء ونصف، والبقرة جزئين ونصف تقريبا، يعني 4 أجزاء. قال: فظننت أنه سيركع، قال: لكنه افتتح بسورة آل عمران. قال حذيفة: ولقد هممت بسوء، يعني لقد هممت أن أجلس، تعبت، 4 أجزاء في ركعة واحدة. وهذا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أخبر الله جل وعلا بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا الله، فقط من أجل أن يكون عبدا شكورا، من أجل أن يكون أكثر قربا من ربه، من أجل أن يحقق معنى العبودية لله، يتعبد بين يدي الله، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فافتتح بسورة آل عمران حتى اختتمها، ثم ركع، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام، وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد، وكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه. يقول حذيفة: وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ولا بآية رحمة إلا سأل الله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا ترى، أنت وأنت وأنا، كلنا، يا من أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف نحن في علاقتنا مع الله؟ كيف نحن عندما نقرأ القرآن؟ كيف نحن عندما نصلي؟ هل فعلا نشعر بلذة الإيمان وبحلاوة الإيمان؟ هل نزداد إيمانا بالله جل وعلا؟ هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في ليلة من الليالي خرج من بيته يتفقد أحوال الناس، فسمع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن يرتله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. ثم لما جاء اليوم التالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري: والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يخرج في ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم فيقرأ أو فيسمع امرأة عجوز تقرأ قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الجدار وقال: نعم أتاني. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم. يعبدون الله لكنهم لا يخلصون أعمالهم لله جل وعلا، لا يعملون هذه الأعمال من أجل الله جل وعلا. لكن الشاهد هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة وهي تقرأ هذه الآية وتأثر بقراءتها صلى الله عليه وسلم. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم في عبادته، في طاعته، في سماعه للقرآن، في قراءته للقرآن يتأثر، يقول لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي: أنا يا رسول الله. أبي غير مصدق: الله ذكر اسمي، يعني الله قال لك اقرأ على أبي؟ ثم بكى أبي بن كعب، ما صدق أبي أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ عليه. قال: نعم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يا الله، ما هذه الرفعة، ما هذه المنزلة العلية التي أعطاها الله جل وعلا لأبي بن كعب، وما هذا التواضع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا لو تتبعنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، في المعاملة، لوجدناه مثالا يحتذى به. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم من مواقفه التي تذكر في هذا الباب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نعلم جميعا يتعبد الله جل وعلا قبل نزول الوحي عليه، أين؟ في غار حراء. كان يذهب إلى الغار، ومن يعرف غار حراء وصعد إلى غار حراء يجد الفارق الكبير، يتعجب من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم المكان. من مكة لو مشى مشيا من الكعبة أو من منزله حتى إلى غار حراء لا يمكن أن يقطعها في أقل من ساعتين ونصف إلى 3 ساعات، إن لم يكن أكثر من ذلك. ورغم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى جبل النور ويدخل إلى غار حراء ويبقى طوال الليل، يبقى الليالي ذوات العدد يتعبد الله جل وعلا، يخلو مع الله جل وعلا. ذلكم المكان في ذلك الجبل في الليلة الظلماء يكون مكانا موحشا، لكن من كان أنيسه الله فلا يستوحش، من كان يأنس بالله جل وعلا فلا وحشة، من كان يعيش مع الله جل وعلا فلا يخشى شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد ربه جل وعلا، يناجيه، يتعبد بين يديه حتى نزل عليه الوحي. إذن هذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن منا له خلوة بربه؟ متى آخر مرة خلوت فيها بربك جل وعلا؟ قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يزيد الإيمان في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لازدياد الإيمان ولمعرفة ربنا ونبينا معرفة حقة، لنعرف ربنا ونؤمن به إيمانا حقا. إلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم قراءة سريعة في سير بعض الصالحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

رسول وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد.

بما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 20 نقف وإياكم استمرار لما كنا قد بدأنا به من قراءة سير بعض سلفنا الصالح كوسيلة من وسائل تقوية الإيمان. نقف وإياكم اليوم مع مواقف أخرى، لعل هذه المواقف وهذه السير تزيد من إيماننا بربنا جل وعلا. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع لعروة بن الزبير، أو عروة ابن عبد الله بن الزبير، وهو يحدث عن أبيه عبد الله، يقول: كنت إذا غدوت، أي في الفجر أو في الصباح الباكر، أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، لأن عائشة خالته، أخت أمه، أمه هي أسماء زوج الزبير، وعائشة خالته. قال: وفي يوم من الأيام دخلت عليها فإذا هي قائمة تصلي. من هي التي تصلي؟ عائشة. من هي عائشة؟ صديقة بنت صديق، من أهل الجنة، أبوها أول هذه الأمة دخولا الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الزبير: كانت تصلي وتقرأ قوله جل وعلا: فمن

فنظرت فإذا هي تبكي وتعيد الآية مرة ثانية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انتظرت فإذا هي تعيد الآية مرة ثالثة ورابعة وخامسة وهي تبكي. تأمل معي وتأملي معي، فمن الله علينا، أسأل الله أن يمن علينا جميعا وأن يقينا وإياكم عذاب السموم. قال حتى أطالت علي فتركتها وذهبت إلى السوق أقضي حاجة لي، فقلت أرجع لها بعد زمن، ثم رجعت إليها بعد زمن طويل. فدخلت عليها في البيت فوجدتها قائمة تردد الآية نفسها وتبكي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أرأيت الفرق بيننا وبينهم أخي الكريم أختي الكريمة؟ كانوا إذا قرأوا القرآن ليس كحالنا اليوم، كانت الآية الواحية توقفهم، يتدبرون، يستشعرون، يتلذذون، يعيشون مع الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا حاتم الأصم رحمه الله، يجلس في بيته وقد فاتته صلاة العصر في جماعة ولم يخرج وقت الصلاة، فيصلي ويجلس في البيت، فيأتيه بعض الناس يعزونه ويواسونه فبكى، فقالوا له ما يبكيك رحمك الله؟ قال لو مات لي ولد لعزاني أهل الحي جميعا، وتفوتني صلاة ولا يعزيني إلا نفر قليل، والله إن فوات الصلاة علي أشد من موت ابن لي. أخي الكريم أختي الكريمة، هؤلاء كان إيمانهم في القلوب كالجبال الراسية، كان الواحد منهم إذا قرأ آية لا يتحملها يتدبر فيبكي من آية واحدة. محمد بن المنكدر أحد التابعين بكى بكاء شديدا حتى أشفق عليه أهله وتضايقوا منه، لما هذا البكاء؟ لما ذلك النحيب؟ حاولوا معه فلم يستطيعوا. أخي الكريم أختي الكريمة، المستمعون والمستمعات، هم بشر كما نحن بشر، هم يذنبون كما نحن نذنب، ولكن فرق بين قلوبهم وقلوبنا. نعم كل ابن آدم خطاء لا نختلف عليه أبدا، لكن ألا تلاحظ الفرق بين التوابين وبين غيرهم؟ ألا تلاحظ الفرق بيننا وبينهم؟ يقول الراوي فاستدعينا صاحبا له لمحمد بن المنكدر ليهون عليه وليخفف عليه بكاءه ونحيبه. يقول فجئنا بأبي حازم صاحب مثله، فدخل عليه من أجل أن يخفف عليه، فقال له يا أبا عبد الله ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أبكيت أهلك، لقد أشفقوا عليك، لم كل هذا البكاء؟ فاسمعوا ماذا قال محمد بن المنكدر. قال يا أبا حازم أتعرف ما الذي يبكيني؟ قال ماذا؟ قال قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان يظن أنه إذا لقي الله فإن أبواب الجنان مفتوحة. نعم كان يظن المسكين لما حضر بعض الدروس أو صلى بعض الصلوات أو قرأ بعض الآيات ظن أنه في الفردوس الأعلى، فلما جاء يوم القيامة إذا حسناته هباء منثورا، إذا أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أيها الصالحون، أيتها الصالحات، لا تأمنوا مكر الله. أيها المتقون، أيها القائمون الصائمون، لا تأمنوا مكر الله. كيف بمن لا يقوم الليل؟ كيف بمن لا يصوم النهار؟ كيف بمن لا يعرف القرآن ولا يتدبره؟ كيف بمن لا يعرف صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ كيف بمن إذا خلى بمحارم الله انتهكها وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟
أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تظن أن الأمر هزلا وضحكا. أخي الكريم، إذا جئت يوم القيامة ورأيت الأعمال كجبال تهامة بيضاء فجعلها الله هباء منثورا، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ بل ما الذي تصنع؟ هل ينفع النحيب أو ينفع البكاء أو ينفع الندم؟ اسمع إلى قول بعضهم وكأنه يحكي عن نفسه ويحكي عنا، وهذه صفة. اسمع إليه وهو يحكي كأنه يتكلم عن حالنا، صفة التائب المنكسر: إلهي لا تعذبني فإني

0: وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. بل هذا ابن عمر بعد أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونختم به، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أتعرف من هو ابن عمر ومن أبوه؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الذي كسر كسرى وقصر قيصر وفتح الله به البلاد. لو كان نبي في هذه الأمة لكان عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الملهم المحدث الذي صدقه القرآن وأنزلت آيات من فوق سبع سماوات تصديقا لكلامه. عبد الله ولده يشرب في يوم من الأيام ماء باردا فبكى، فقيل له لماذا تبكي؟ فاشتد بكاؤه، فقال ذكرت آية في كتاب الله، انظروا كيف كانوا يعيشون كلام الله. قوله وما هذه الآية؟ فقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال فعلمت أن أهل النار يشتهون الماء فيحال بينهم وبين الماء، هذا من شرب الماء البارد. فكيف بمن سكن بيوتا مثل بيوتنا وعيشة مثل عيشتنا وشربوا مثل مشروباتنا وأكلوا كل تلك الأطعمة ولبسوا كل تلك الملابس وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. سير سلفنا الصالح كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الصباحي قهوة مأربية. مستمعينا، ليس كل ما يثقل على القلب عقوبة، وليس كل ما يتأخر عن الإنسان حرمان، فالحياة لا تمنحنا دائما ما نريد في الوقت الذي نريده، لأنها أحيانا تكون مشغولة بصناعة إنسان أقوى وأكثر حكمة وأقرب إلى الله.
9: نعم مستمعي الكرام، هناك أشياء لا نفهم معناها إلا بعد سنوات، ومواقف ظننا أنها نهاية فإذا بها بداية لطريق لم نكن لنسلكه لولا ذلك الابتلاء. ومع كل باب انغلق في وجوهنا ثم اكتشفنا أن الله قد صرف عنا أمرا لم يكن خيرا لنا.
8: نعم نور، الابتلاء ليس علامة ضعف ولا دليل على أن الإنسان قد ترك وحده، بل هو جزء من رحلة الحياة، وما دام الإنسان عزيزي المستمع يعيش على هذه الأرض فسيجد أياما تبتسم له وأياما تختبر صبره، لكن الفرق

0: مع الصبر تعلم أهله أن يزرعوا الأمل رغم كل الظروف. أصبحنا نؤمن أن الغد لا يصنعه الانتظار وحده، بل يصنعه العمل ويصنعه التماسك ويصنعه الإيمان بأن بعد كل عسر يسر. لذلك عزيزي المستمع، إذا كنت تستمع إلينا هذا الصباح وتحمل هما في قلبك، فتذكر أن أثقل الليالي لا تمنع الفجر من أن يطلع، وأن أكثر الطرق عورة قد تقود إلى أجمل نهايات.
1: نعم مستمعينا الكرام، نسأل الله أن يربط على القلوب وأن يبدل الخوف أمنا والتعب راحة والانتظار فرجا، وأن يجعل هذا الصباح بداية خير لكل من أنهكه الطريق. صباحكم سكينة، صباحكم يقين بأن ما عند الله أجمل مما نتمنى وأوسع مما نتخيل.
0: إذن مستمعينا، سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لنبدأ رحلة اليوم.

0: إذا عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم قهوة مأربية في هذه الحلقة المباشرة، ونصل الآن إلى فقرة تنمية ذاتية. لماذا نخاف من التغيير حتى عندما نعرف أنه في صالحنا؟
1: نعم نورة، من أكثر المفارقات في حياة الإنسان أنه يشكو أحيانا من واقعه، لكنه في الوقت نفسه يخاف من التغيير. قد يشتكي من وظيفة لا يحبها، أو من عادة تستنزف وقته، أو من طريقة تفكير تؤذي، لكنه عندما تلوح له أو أمامه فرصة للتغيير يبدأ بالتردد، يبحث عن أسباب تؤجل الخطوة. وهنا يطرح علماء النفس أعزائي المستمعين سؤالا مهم: لماذا يحدث ذلك؟ السبب ليس لأن الإنسان يكره النجاح، بل لأن العقل بطبيعته يميل إلى ما اعتاد عليه حتى لو كان هذا الشيء غير مريح.
0: نعم مستمعي الكرام، العادة تمنحنا شعورا بالأمان، أما التغيير فيحمل شيئا من الغموض، والعقل غالبا يفضل المألوف عن المجهول. ولهذا نجد أشخاصا يعيشون سنوات بالطريقة نفسها، ليس لأنها الأفضل، بل إنما لأنها أصبحت مألوفة. وهذا لا ينطبق فقط على القرارات الكبيرة، بل حتى على أبسط تفاصيل الحياة.
1: نعم، ما كم مرة قررت أن تنظم وقتك عزيزي المستمع ثم عدت بعد أيام إلى عاداتك القديمة؟ كم مرة قلت سأخفف استخدام الهاتف، أو سأقرأ كل يوم، أو سأبدأ بالمشي، ثم وجدت نفسك تعود إلى النقطة نفسها. المشكلة ليست في ضعف الإرادة دائما، بل في أننا نتوقع من أنفسنا تغيرات كبيرة خلال وقت قصير. والحقيقة أن الإنسان لا يتغير بالقفزات، وإنما بالعادات الصغيرة. هناك قاعدة مشهورة في علم السلوك تقول: لا تجعل الهدف كبيرا إلى درجة تجعلك تؤجله. إذا أردت أن تقرأ فلا تبدأ بكتاب من 500 صفحة، بل اقرأ 5 صفحات فقط. وإذا أردت أن تمارس رياضة فلا تشترط ساعة كاملة، بل ابدأ ب10 دقائق. وإذا أردت أن تنظم حياتك فلا تحاول إصلاح كل شيء في يوم واحد. فالإنجازات الكبيرة لا تأتي من القرارات الكبيرة، وإنما من الاستمرار على خطوات صغيرة.
0: نعم مستمعينا الكرام، هناك خطأ آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو انتظار الحماس. يقول أحدهم: عندما أشعر بالحماس سأبدأ. لكن الحقيقة أن الحماس لا يأتي أولا دائما. في كثير من الأحيان البداية هي التي تخلق الحماس. فالشخص الذي يقرأ كل يوم لا يقرأ لأنه متحمس دائما، بل لأن القراءة أصبحت جزءا من حياته. والشخص المنظم لم يولد منظما، بل كرر سلوكا معينا حتى أصبحت عادة. لذلك لا تربط تقدمك بمزاجك، واربطه بالنظام. ومن الأمور التي تعيق التغيير أيضا مقارنة أنفسنا بالآخرين. نرى شخصا ناجحا في مشروعه، أو تعلم لغة، أو طور مهارة، فنشعر أن الطريق طويلة بالنسبة لنا، لكننا ننسى أن لكل إنسان ظروفه ووقته وسرعته الخاصة.
1: إذن التنمية الذاتية لا تعني أن تصبح أفضل من الآخرين، بل أن تصبح أفضل مما كنت عليه بالأمس. لهذا اسأل نفسك سؤالا مختلفا عزيزي المستمع، بدل أن تقول لماذا لا أحقق ما حققه غيري، اسأل ما الشيء البسيط الذي أستطيع تحسينه هذا الأسبوع. ربما تنام مبكرا يومين، ربما تقلل ساعة من استخدام الهاتف، وربما تنهي كتابا كنت تؤجله، ربما تعتذر لشخص أخطأت بحقه. هذه التغيرات الصغيرة تبدو بسيطة، لكنها مع الوقت تعيد تشكيل الشخصية. ومن المهم أيضا أن نتقبل أن التغيير لا يسير في خط مستقيم. قد تتقدم أسبوعا ثم تتراجع يومين، وقد تنجح في عادة ثم تنقطع عنها. هذا لا يعني الفشل، بل يعني أنك إنسان. نعم أنك إنسان، المهم أن لا تجعل التعثر سببا للتوقف. فالذين ينجحون ليسوا الذين لا يسقطون، وإنما الذين يعودون كل مرة إلى الطريق.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، إذا أردت أن تتغير أو تغير حياتك، فلا تبدأ بسؤال كيف أغير كل شيء، بل ابدأ بسؤال أكثر واقعية: ما العادات الصغيرة التي إذا التزمت بها 30 يوما ستجعل حياتي أفضل؟ لأن حياتنا في النهاية ليست مجموعة من قرارات كبيرة، بل هي حصيلة عادات صغيرة نكررها كل يوم حتى تصبح جزءا من شخصيتنا.
1: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم.

0: عودة لكم مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية لهذا الصباح. وسنتحدث اليوم عن الصحة النفسية عندما يتعب العقل قبل الجسد.
1: نعم، الصحة ليست فقط أن يكون الجسد خاليا من المرض، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، جانب قد نراه بالعين لكنه يؤثر على طريقة تفكيرنا ونومنا وطاقة أجسامنا وعلاقتنا بمن حولنا، إنها الصحة النفسية. فالإنسان ليس جسداً منفصلاً عن مشاعره، بل هو منظومة واحدة متكاملة، وما يحدث في العقل قد يظهر أثره على الجسد، وما يرهق النفس قد ينعكس على الصحة العامة.
0: نعم، كم مرة عزيزي المستمع شعر الإنسان بالتعب دون أن يكون هناك مجهود جسدي كبير، وكم مرة استيقظ من النوم وكأنه لم يرتاح، وكم مرة فقد الرغبة في القيام بأشياء كان يحبها. في كثير من الحالات يكون السبب ليس مرضاً عضوياً مباشراً، بل تراكماً من الضغوط والتوتر والإرهاق النفسي. العقل عزيزي المستمع عندما يعيش تحت ضغط مستمر يبقى في حالة استعداد دائم، وكأنه ينتظر خطراً قادماً، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى شعور بالإجهاد واضطراب النوم وضعف التركيز، وكذلك تغيرات في الشهية والطاقة.
1: ويقول ولهذا يقول المختصون أن الاهتمام بالصحة النفسية ليست رفاهية، بل هو جزء أساسي من العناية بالإنسان. وفي ظروف الحياة الصعبة قد يعتاد البعض على تحمل الضغوط لدرجة أنهم يتجاهلون إشارات أجسادهم. قد يظن الإنسان أن الحزن المستمر أمر طبيعي، أو أن القلق الدائم جزء لا يمكن تغييره من حياته، لكنه لا يدرك أن النفس مثل الجسد تماما تحتاج إلى رعاية واهتمام. ومن أهم الخطوات التي تساعد الإنسان على الحفاظ على توازنه النفسي، أولا أن يمنح نفسه مساحة للتعبير، فالكتمان أعزائي المستمعين المستمر للمشاعر قد يجعلها تختفي، بل قد يجعلها أثقل. الحديث مع شخص نثق به أو مشاركة ما نشعر به قد يكون خطوة مهمة لتخفيف الضغط.
0: نعم نورة، كذلك إضافة إلى ما ذكرت تنظيم اليوم قدر الإمكان، فالفوضى المستمرة تزيد الشعور بالإرهاق، بينما تمنحنا العادة البسيطة إحساسا بالسيطرة والتوازن. وكذلك الاهتمام بالنوم، لأن النوم ليس مجرد راحة للجسم، بل هو وقت يستعيد فيه الدماغ قدرته على العمل وتنظيم المشاعر. ومن المهم أيضا الحركة حتى لو كانت بسيطة، فالمشي أو أي نشاط جسدي يساعد الجسم على التخلص من التوتر وتحسين المزاج.
1: نعم أعزائي المستمعين، كما أنه من المهم أن ننتبه إلى الكلمات التي نقولها لأنفسنا، فطريقة حديث الإنسان مع ذاته تؤثر عليه أكثر مما نتخيل. عندما يكرر الإنسان عبارات مثل أنا لا أستطيع، الأمور لن تتحسن، لا فائدة من المحاولة، فإنه يزيد العبء على نفسه. أما التفكير الواقعي فقد يعترف أما التفكير العقلي فقد الذي يعترف بصعوبة الظروف، لكنه يبحث عن الحلول الممكنة، فهو يساعد الإنسان على الاستمرارية بطريقة أكثر توازنا. والاهتمام بالصحة النفسية لا يعني أن الإنسان لن يحزن أو يقلق، فهذه مشاعر طبيعية في حياة كل شخص، وإنما يعني أن نتعلم كيف نتعامل معها وألا نسمح لها بأن تسيطر على حياتنا بالكامل.
0: نعم، ومن الجميل نورة أن نتذكر أن طلب المساعدة عند الحاجة ليس ضعف، بل هو نوع من الوعي والاهتمام بالنفس. فالإنسان الذي يهتم بصحته النفسية يستطيع أن يكون أكثر قدرة على العمل والعطاء ورعاية من حوله. في نهاية أعزائي المستمعين، صحتنا ليست فقط ما نأكله أو مقدار ما نتحركه، بل أيضا ما نحمله داخلنا من أفكار ومشاعر. فكما نعتني بأجسادنا عندما تتعب، علينا أن نمنح أرواحنا وعقولنا العناية نفسها، لأن الإنسان المتوازن نفسيا لا يعيش بلا صعوبات، لكنه يمتلك القدرة على التعامل معها بطريقة أكثر صحة وهدوء. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق سلطان العراد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار النظام الإيراني وميليشياته في اليمن في نهجهم التخريبي القائم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية. وشدد العراد خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ عبر الاتصال المرئي على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته التخريبية وإلزام ميليشيات الحوثية الإرهابية وسائر أذرعه المسلحة في المنطقة بوقف تصعيدها العسكري وإنهاء هجماتها.

في البحر الأحمر وباب المندب والكف عن تهديد خطوط التجارة الدولية. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع محسن الزنداني أن العاصمة المؤقتة عدن ستظل في صدارة أولويات الحكومة باعتبارها مركز إدارة الدولة وعنوان مشروع استعادة مؤسساتها، مشددا على أن الحكومة ماضية بالتنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ المعالجات العاجلة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات المتراكمة. ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنتين من المواد المخدرة كانت في طريقهما إلى ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في صنعاء. ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب بالقول إن إحدى النقاط التابعة لقوات الأمن الخاص ضبطت 104,000 حبة من المواد المخدرة، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع كبتاجون وكيلوغرام من مادة الحشيش، كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيا الحوثية. قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية. نهاية الموجز في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
3: الجيش الوطني، صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نصل الآن إلى فقرتنا الاجتماعية، الطيبة في زمن المصالح. كيف تغيرت طيبة العلاقات بين الناس؟ منذ سنوات كانت العلاقات الاجتماعية تقوم بشكل أكبر على القرب، المساندة والمعرفة الطويلة بين الناس. كان الإنسان يعرف جيرانه ويتواصل مع أقربائه، وكانت المواقف اليومية الصغيرة كفيلة بتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. لكن مع تغيرات نمط الحياة وزيادة الضغوطات والمسؤوليات، بدأت العلاقات الاجتماعية تأخذ أشكالا مختلفة. أصبح الوقت أقل، التواصل أكثر سرعة، وأصبح كثير من اللقاءات تتم عبر الشاشات بدلا من اللقاءات المباشرة.
1: إذن مع هذا التغير ظهرت ظاهرة يلاحظها كثيرون، دخول عنصر المصلحة بشكل أكبر في بعض العلاقات. فأحيانا يشعر الإنسان أن بعض الأشخاص يقتربون منه عندما يحتاجون إلى شيء، ثم يبتعدون عندما تنتهي الحاجة. وقد يلاحظ البعض أن قيمة العلاقة أصبح مرتبطا بما يقدمه الشخص من فائدة وليس بما يحمله من صفات أو أخلاق. لكن هل يعني ذلك عزيزي المستمع أن المجتمع فقد الطيبة، أم أن الطيبة طبيعة الحياة جعلت الناس أكثر حذراً في علاقاتهم؟ في الحقيقة العلاقات الإنسانية دائماً كانت تقوم على تبادل المنافع، وهذا أمر طبيعي، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى الآخرين ويتعاون معهم. المشكلة لا تكون في وجود المنفعة، بل عندما تصبح المصلحة هي الأساس الوحيد ويغيب معها التقدير والاحترام.
0: نعم مستمعينا الكرام، فالعلاقات الصحية ليست تلك التي تخلو من المصالح تماما، إنما تلك التي لا تختزل الإنسان فيما يقدمه. فقد يكون الشخص فقيرا أو بسيطا أو لا يملك ما يقدمه ماديا، لكنه يملك موقفا طيبا أو كلمة صادقة أو حضورا إنسانيا له قيمة كبيرة. ومن الجانب الآخر، فإن تغيير العلاقات جعل الكثير يعيدون التفكير في مفهوم الطيبة. في الماضي كان البعض يربط الطيبة بالتسامح الدائم وتقديم التنازلات، لكن الوعي الاجتماعي اليوم أصبح ينظر إلى الطيبة بشكل مختلف. فالإنسان يمكن أن يكون طيبا وفي الوقت نفسه يعرف حقوقه وحدوده، يمكن أن يساعد الآخرين دون أن يسمح باستغلاله، وأن يحافظ على علاقاته دون أن يتجاهل احتياجاته الشخصية.
1: نعم نورا، هنا يظهر تحدي اجتماعي مهم. كيف نحافظ على روح التعاون والتكافل وفي الوقت نفسه نتعامل بوعي مع تغيرات المجتمع، خصوصا أن الظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات قد تؤثر على طريقة تعامل الناس مع بعضهم. فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تجعل بعض الأشخاص أكثر انشغالا بأنفسهم أو أكثر حذرا في الثقة بالآخرين. ومع ذلك عزيزي المستمع، تبقى العلاقات الإنسانية بحاجة إلى التوازن. فالمجتمع الذي تتحول فيه كل العلاقات إلى حسابات ومصالح فقط يفتقد جزءا مهما من تماسكه، لأن الإنسان لا يعيش بالاحتياجات المادية وحدها، بل يحتاج أيضا إلى الشعور بالانتماء والثقة والمساندة. ومن هنا تأتي أهمية إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض، ليست بالعودة إلى الماضي كما هو، لأن الحياة تغيرت كثيرا، لكن بالحفاظ على القيم التي تجعل العلاقات أكثر إنسانية.
0: نعم أعزائي المستمعين، فالسؤال ليس هل نكون طيبين أم لا، بل كيف نكون طيبين بطريقة واعية في مجتمع متغير. ولأن الطيبة عندما تكون مصحوبة بالوعي تصبح قوة اجتماعية، أما عندما تكون بلا حدود فقد تتحول إلى باب إلى الاستغلال. في النهاية تبقى العلاقات بين الناس مرآة لطبيعة المجتمع، فكلما زاد الاحترام والتقدير والصدق أصبحت العلاقات أكثر استقرارا في زمن تتغير فيه الكثير من المفاهيم. إذن هذا كان ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية. نذهب إلى هذا الفصل القصير ثم نكمل في بقية الفقرات من قهوة مأربية. ابقوا معنا.

0: جاءتنا كل يوم بقصص واكتشافات يصعب تصديقها، لكنها موثقة من مؤسسات علمية وإعلامية عالمية. وفي فقرة منوعات تينا لهذا الأسبوع نصحبكم في ثلاث محطات مختلفة ننتقل فيها بين أعماق تاريخ واتساع الكون وفضول الإنسان قاد إلى اكتشاف مذهل، لنؤكد أن الدهشة لا تزال حاضرة في كل زاوية من هذا العالم. وإلى بطاقتنا الأولى مع نورة.
1: إذن مستمعينا الكرام، تخيلوا أن علماء الآثار يفتحون مقابر ظلت مغلقة لأكثر من 2000 عام، ثم يعثرون داخلها على اكتشاف يثير الدهشة منذ اللحظة الأولى. ففي مدينة مارينا العالمية على شمال الساحل لمصر، كشف فريق من الباحثين عن 18 مقبرة تعود إلى العصرين البلمطي والروماني، وبين مقتنياتها ظهرت قطع ذهبية صغيرة وضعت داخل أفواه الموتى في مشهد عاد إحياء واحد من أكثر الطقوس غموضا في الحضارة المصرية القديمة. وقد حظي هذا الاكتشاف باهتمام واسع في الأوساط العلمية والإعلامية. ولم تكن تلك القطع الذهبية مجرد حلية أو زينة، بل كانت ألسنة مصنوعة من الذهب. اعتقد المصريون القدماء أنها تمنح الموتى أو المتوفي القدرة على التحدث أمام الآلهة في العالم الآخر. كما عثر العلماء الأثار على تماثيل وأوان فخارية وعملات ومذابح حجرية كشفت عن مزيج فريد بين الحضارتين المصرية واليونانية. ويؤكد الباحثون أن مثل هذه الاكتشافات تمنحنا فهما أعمق لحياة الشعوب القديمة ومعتقداتها، إذ كانت الأرض لا تزال تخفي بين طبقاتها أسرارا عمرها الآلاف السنين. فإن السماء بدورها لا تتوقف عن إبهارنا باكتشافات لا تقل غرابة. فننتقل الآن إلى بطاقتنا التالية معك رحمة.
0: نعم، من أعماق التاريخ مستمعينا إلى أعماق الكون، حيث أعلن علماء الفلك مؤخرا عن اكتشاف غير مسبوق تمثل في رصد أول جزيء سكر حقيقي في الفضاء بين النجوم. وهو جزيء يوجد طبيعيا في بعض الفواكه على الأرض، قد اكتشف داخله سحابة ضخمة من الغاز والغبار قرب مركز مجرة درب التبانة باستخدام مراصد راديوية متطورة. ويعد هذا أول اكتشاف مؤكسد لسكر حقيقي في الوسط بين النجوم، وهو ما أثار اهتمام علماء الفلك حول العالم، حيث يرى الباحثون أن أهمية هذا الاكتشاف لا تكمن في وجود السكر نفسه، بل في كونه يعزز الفرضية التي تقول إن بعض اللبنات الأساسية للحياة ربما تشكلت في الفضاء قبل نشأة الأرض، ثم حملتها النيازك والمذنبات إلى كوكبنا قبل مليارات السنين. وكل اكتشاف جديد في الكون يذكرنا بأن كثيرا من أسرار الحياة ما زالت تنتظر الإجابة. لكن المدهش أن بعض الاكتشافات لا تبدأ داخل المختبرات، بل بملاحظة بسيطة من شخص عادي، وهذا ما حدث في بطاقتنا الأخيرة.
1: نعم مستمعينا الكرام، في هذه البطاقة في قصة تؤكد أن الفضول قد يصنع اكتشافا حقيقيا. كان هاوين كندي يتصفح خرائط جوجل استعدادا لرحلة مشي، عندما لاحظ شكلا دائريا غريبا وسط منطقة نائية. لم يكتفي بالنظر إليها، بل تواصل مع مختصين في الجيولوجيا لتبدأ سلسلة من الدراسات الميدانية التي انتهت بالتأكيد أن الموقع هو بالفعل فوهة نيزكية ضخمة ظل وجودها مجهولا لمئات الملايين من السنين. ويقدر عمر هذه الفوهة بنحو 390 مليون سنة. وأشاد العلماء بدقة ملاحظته، مؤكدين أن الاكتشاف يبرز قيمة الفضول والملاحظة، وأن الإسهام في المعرفة لا يقتصر على العلماء وحدهم. فكم من اكتشاف عظيم بدأ بسؤال بسيط أو بصورة لفتت الانتباه أو بمشهد لم يره الآخرون، وربما تحمل الأيام القادمة مفاجآت أكبر. فما زال عالمنا رغم كل ما عرفناه عنه يخفي بين تفاصيله الكثير من القصص التي تنتظر من يكتشفها.
0: إذن كانت هذه فقراتنا اليوم، من مقابر تحمل ألسنة من ذهب إلى سكر اكتشف بين النجوم، ثم إلى فوهة نيزكية كشفها فضول هاوين أمام شاشة الحاسوب. ثلاث قصص مختلفة لكنها تشترك في رسالة واحدة، وهذه الرسالة أن العالم لا يزال مليئا بالأسرار، أن الفضول هو الخطوة الأولى نحو كل اكتشاف. إذن نلتقي بكم في فقرة منوعات في حلقة قادمة، لك الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى بقية فقرة حلقة اليوم من قهوتنا المغربية.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وصولاً إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي بطاقتنا هذه وداعاً لموظفي الفنادق، الصين تستعد لافتتاح أول فندق روبوتي بالكامل. مستمعين الكرام، تستعد الصين لإطلاق واحدة من أكثر تجارب طموحاً في قطاع الضيافة عبر افتتاح أول فندق في العالم يعتمد بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإدارة جميع عملياته، في خطوة تعكس تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وتفتح الباب أمام نموذج جديد للفنادق الذكية التي تعمل دون موظفين بشريين.
1: نعم أعزائي المستمعين، ويقع المشروع على جزيرة الصناعية الغربية التابعة لمشروع الرابط في مقاطعة صينية، ويطور بالشراكة مع شركة بودو روبوتكس المخصصة في الروبوتات الخدمية وشركة شنجن لتطوير صناعة الثقافة والسياحة، حيث من المقرر افتتاح الفندق رسميا خلال عام 2027، بينما تبدأ التجارب التشغيلية لبعض الغرف والخدمات في أواخر هذا العام.
0: إذن يعتمد الفندق

0: مستمعين على منظومة متكاملة من الروبوتات الذكية التي ستتولى جميع مراحل رحلة النزيل، بدءا من استقبال الضيوف وإنجاز إجراءات تسجيل الدخول، مرورا بنقل الأمتعة إلى الغرف وتوصيل الطعام وخدمة الغرف وتنظيف المرافق، ووصولا إلى تنفيذ الجولات الأمنية والإجابة عن استفسارات الضيوف على مدار الساعة.
1: ووفقا للشركة المطورة، لن تكون هذه الروبوتات مجرد أجهزة تعمل بشكل منفصل، بل ستعمل ضمن منظومة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنسيق المهام وتبادل البيانات واتخاذ القرارات بصورة آنية، بما يضمن انسيابية الخدمات وتقليل زمن الاستجابة.
0: نعم، كذلك اعتمد الفندق كذلك على تقنيات الرؤية الحاسوبية والملاحة الذاتية ورسم الخرائط الداخلية والتعرف على البيئة المحيطة، بما يسمح للروبوتات بالحركة بأمان داخل الفندق والتفاعل مع الضيوف بكفاءة. ورغم أن فكرة الفنادق الروبوتية ليست جديدة، فإن المشروع الصيني يسعى إلى تجاوز المشكلات التي واجهت تجارب سابقة من خلال توزيع المهام بين روبوتات متخصصة تعمل كفريق واحد بدلا من الاعتماد على عدد محدود من الروبوتات.
1: نعم، أما المشروع الجديد فيسعى إلى إنشاء بيئة تعتمد بالكامل على منظومة روبوتية. وأيضا بحسب المعلومات التي أعلنتها الشركة، سيتضمن الفندق 44 غرفة فاخرة، إضافة إلى مطاعم وصالة رياضية ومرافق خدمية أخرى، في حين ستشارك الروبوتات في مختلف العمليات من نقل الأمتعة وتوصيل الطعام إلى التنظيف والمراقبة الأمنية وخدمات الضيوف. كما سيستخدم الفندق منصة لاختبار حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات الخدمية، مما يجعله مركزا عمليا لتطوير تقنيات التفاعل بين الإنسان والآلة في بيئات حقيقية. يأتي هذا المشروع ضمن توجهات الصين توجه صيني واسع لتعزيز استخدام الروبوتات في قطاعات الخدمات، في ظل ارتفاع تكاليف العملة أو العمالة وتزداد الحاجة إلى حلول تشغيلية أكثر كفاءة، إضافة إلى سعي الصين لترسيخ مكانتها العالمية في صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
0: إذن رغم الإمكانات التقنية الكبيرة، أعزائي المستمعين، يثير المشروع نقاشا حول مستقبل الوظائف في قطاع الضيافة، إذ يرى بعض الخبراء أن الروبوتات ستتولى الأعمال المتكررة، بينما سيظل العنصر البشري ضروريا في المهام التي تتطلب التعاطف والمرونة واتخاذ القرارات المعقدة. ومع اقتراب بدء التشغيل التجريبي، يترقب قطاع الضيافة العالمي نتائج هذه التجربة التي قد تمثل بداية جيل جديد من الفنادق الذكية، حيث تصبح الروبوتات جزءا أساسيا من تجربة السفر والإقامة، وتتحول الأتمتة من فكرة مستقبلية إلى واقع عملي. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فاصل، ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

0: إذن عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من قهوة مأربية مع فقرة حدث. مستمعينا الكرام، نأخذكم في هذه الفقرة إلى صفحات في ذاكرة التاريخ، حيث نستعرض معا أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم من 29 من يوليو. أحداث تركت آثار مختلفة في مسيرة العالم بين تحولات سياسية، إنجازات علمية وعملية، ومحطات إنسانية بارزة.
1: إذن في عام 1868 في مثل هذا اليوم أقر التعديل 14 على الدستور الأمريكي بعد موافقة 3/4 الولايات الأمريكية، والذي ضمن حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
0: أيضا وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1870 وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامه. بمقتضاه قامت دار الكتب أو دور الكتب لتبدأ صفحة جديدة في صفحات التاريخ الفكري والثقافي في مصر.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1899 وقع إعلان لاهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب.
0: وفي عام 1921 تولى أودولف هتلر رئاسة حزب العام العمال القومي الاشتراكي الألماني.
1: وفي عام 1957 تأسست الوكالة الدولية لطاقة الذرية، وهي منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
0: وأيضا في العام 1958 أنشئت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التي أصبحت لاحقا من أبرز المؤسسات العلمية في مجال استكشاف الفضاء والعلوم الفضائية.
1: وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2015 أصدرت شركة مايكروسوفت نظام تشغيل ويندوز 10 ليكون إحدى أبرز نسخ أنظمة التشغيل الحديثة التي استخدمها الملايين حول العالم. إذن كانت هذه أبرز محطات 29 من يوليو عبر التاريخ.
0: إذن مستمعي الكرام، كان هذا كل ما لدينا في قهوة مأربية في هذا اليوم. نتمنى لكم بداية يوم مشرقة، ولكم تحية مني أنا نورة العبسي، وأيضا من زميلتي رحمة عبد الله، ومن الإخراج محمد فرج، ومن الإشراف البرامجي مفهود السيفي، والإشراف العام علي الحواني. كونوا في القرب كل ساعة في كل يوم على هذا الموعد. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي بداية حلقتنا لهذا اليوم أحيي بضيفي الدائم الأستاذ والشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا، وفرصة طيبة بأن نلتقي بكم في هذه الإذاعة العريقة.
0: اليوم سنحلق في قراءاتنا لأدب الثورة مع شاعر يمني ربما لم ينل حقه من الظهور والاهتمام، ونسلط الضوء على عدة جوانب من تجربته الشعرية. هو شاعر يمني ولد عام 1927 ميلادية في مدينة الشيخ عثمان في محافظة عدن. تلقى تعليمه على يد الفقهاء مدينته، بدأ ينظم الشعر وهو في سن 13، عمل معلما لمدة 25 سنة، كما عمل إذاعيا في إذاعة عدن، وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. مثل اليمن في عدد من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والشعرية في كثير من الدول العربية والأجنبية، وهو كذلك عضو الأمانة العامة وعضو المجلس التنفيذي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. حصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها وسام الآداب، وشعره قوي العبارة، وله في هجاء المستعمر البريطاني أشعار كثيرة. صدرت لشاعرنا 5 دواوين شعرية، وهي فردوس القرآن عدن 1962 ميلادية، الديوان الثاني مشاعل الدرب درب مطابع 14 أكتوبر عدن 1971، لليمن حبي مطابع 14 أكتوبر عدن 71، وجه صنعاء دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 1976، والأعمال الكاملة صدرت له عن وزارة الثقافة والإعلام عدن 1988، وله كذلك مساهمات في كتابة الشعر الغنائي، وله كتب ودراسات وأبحاث نشر بعضها ومنها الثقافة والأدب في اليمن عبر العصور، كتاب من جزئين دار الفارابي بيروت. توفي شاعرنا في أديس أبابا سنة 1992، وكانت أيضا له محطات دبلوماسية، مثل اليمن في عدة أعمال. قال من ضمن أشعاره: غرد بشعرك يا شادي الجماهير، ففي قوافيك رنت نفخة الصور، بعثتها عن أمان الشعب ناطقة، والشعب أروع من يوحي بتعبيري. شاعرنا في هذا المساء وفي هذه الحلقة هو الشاعر الكبير المرحوم محمد سعيد جرادي. إذن أستاذ فيصل، لابد أن الرجل كانت له باع طويلة في الأدب وأيضا في النقد، كان شاعر وناقد من العيار الثقيل، أيضا طابعه من خلال ما سنطلع على الخصائص الفنية والسمات الفنية لتجربته الأدبية أن طابعه كلاسيكي عربي، شعره جزل يمتاز بالفخامة. حين تقرأ قصائد للشاعر محمد سعيد جرادة تجد أنك أمام شاعر من العيار الثقيل. دعنا نبدأ بالمحور الأول، وهو محور الجانب السياسي أو النفحة السياسية في التجربة الشعرية للشاعر والأديب والناقد محمد سعيد جرادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. الشاعر محمد سعيد جرادة شاعر لا يشق له غبار، بل يعتبر من الطبقة الأولى، لو أن صاحب طبقات الشعراء كان حيا في أيامه لعده
0: من الفحول،
1: لعده نعم ابن سلام الجمحي، ما
0: الجمحي نعم
1: ابن سلام الجمحي لو كان موجودا لعده من الفحول الأول. محمد سعيد جرادة كان صاحب قضية يشابه بذلك الشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري، فهو صاحب قضية، عاش الوطن في ذاته، وهو والوطن يعيش فيه. نعم
0: بتفاصيله الدقيقة،
1: حتى أنه كان يشعر أن الوطن جزء منه، أو
0: حمل الوطن في ذاته،
1: لا يشعر أنه جزء فرد في الوطن، بل الوطن أنه داخله،
0: يشعر أنه الوطن.
1: نعم، ولذلك يقول: وطن يعيش بخافقي وبه حنينه، وبه أسايا، أجر قافيتي فتعزفني لحونه، أحببته مذ أذنوا في أذني اليمنى فصلت في الفؤاد سهوله وكذا حزونه. ويقول أيضا وطن به قد عشت تحضنني جفونه وحييت تفرحني أمانيه وتتريحني شجونه. يعني كأنه عايش نفس الحالة مع مضارع الفعل للوطن، فهو سعيد لفرح الوطن وحزين لشجونه. يقول إطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه. طبعا هنا مصطلح كلمة الرحاب يعني هذا طبعا من العطور المعروفة أنه نعم. من عطور الخمسينات والسبعينات
2: بالفعل،
1: حتى أنه دمن الثمانينات إلى قريب. عطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه، مهما تبدت وجهه رنا، مهما تبدى وجهه رثا تجلله غضونه. يشبه تماما فيها قول الزبيري عندما يقول آمنت بالشعب حتى في نكبته الأخيرة.
2: نعم.
1: في إحدى نعم. خطاباته، يعني كان مؤمن بالشعب حتى يوم جثى على ركبتيه
2: تقريبا ما بعد ثورة 48
1: ثورة الدستور تماما. قالوا فإذا فالأحرار على مذهب واحد،
2: على مذهب واحد. نعم،
1: الأحرار على مذهب واحد
2: لأنهم على مسار واحد،
1: صحيح،
2: ويعبروا عن فكرة واحدة ومبدأ واحد.
1: نعم، فهو يقول أيضا هو موطني لي غثه عبر الحياة ولي سمينه. شوف على هنا طباق
2: غث سمين، الطباق
1: الرث والسمين يعني، والطباق تعرفه كما هو معروف فعلا. أنه المخالفة في المعنى
2: بين الضدين،
1: والمشاكلة ما بين الضدين.
2: نعم، المشاكلة بين الضدين.
1: قال حدبت علي سهوله وحنت على قلبي حزونه.
2: حنان الأم،
1: أنا أشعر أنه لا يتكلم عن جبال وتراب وحجار.
2: عن أم،
1: يتكلم عن أم الأمومة، الأم الرؤومة هو الوطن. من غيبتي ومن اغترابي عنه أرأف بسجونه. تخيل أنه يرى السجن أرأف به من غيره يعني،
2: ومن الغربة. نعم.
1: يعني الغربة التي ربما يكسب فيها المال، ربما يكسب فيها الجاه، ربما يكسب فيها مكان اجتماعية بكونه أصبح
2: يرى أن السجن داخل الوطن
1: السجن
2: وطن.
1: نعم، السجن داخل الوطن وطن. قال تخيل أنه يعني أنه اغترابه يعني السجن حقه أرأف به من اغترابه،
2: لأنه
1: يرى في الغربة شتات. أعز الحياة به على الأيام قد رسخت حصونه.
2: حصون الله
1: أكبر. أعتقد هذه الأبيات تشابه نفس الزبيري، وإن كان الزبيري متأخرا في فترة ما عنه. نعم. الشاعر محمد سعيد جرادة هذا المناضل البطل لم يكن شاعرا فقط، بل أنه شاعر وناقد
2: وأديب.
1: كان حتى جامعة الإسكندرية للشاهد يعني أنه جامعة الإسكندرية كان عنده كتاب اسمه شعراء اليمن تقريبا كذا الاسم هذا لا أذكره بالضبط. الكتاب هذا أقر ضمن المنهج لكلية الآداب قسم اللغة العربية
2: بمصر
1: جامعة الإسكندرية. كلية الإسكندرية كانت كلية لم تكن أصبحت جامعة بعد.
2: من تأليف
1: محمد سعيد جرادة، ويتكلم عن شعراء اليمن. تكلم بأسلوب، تخيل أنه يتكلم مثلا عن الشاعر محمد الوشاح أو عبد الله الوشاح. هذا شاعر شعبي يعني.
2: شاعر شعبي. نعم.
1: جمع ما بين اللغة البيضاء.
2: من رواد الشعر الحميني.
1: الحميني وجمع ما بين اللغة البيضاء.
2: البيضاء أيوة. لا نزل لا مستوى
1: العامية ولا ارتفع إلى مستوى الفصحى ولا.
2: الحميني.
1: فكان يتكلم عنه رغم إنه محمد سعيد جرادة من أبناء عدن.
2: أبناء عدن. نعم.
1: والوشاح من أقصى الشمال في الوطن. يتكلم عنه وكأنه عاش معه 20 عاما. يعني يقول. وكانت من ضمن ما ذكرها البردني في كتابه الثقافة والثورة
2: في اليمن.
1: قال أن محمد سعيد جرادة يتكلم في معرض الحديث عن جرادة.
2: عن جرادة. نعم.
1: فقال كان جرادة يتحدث عن وشاح وكأنه عاش معه 20 عاما.
2: سبحان.
1: فهو يقول يتكلم بلغة بسيطة بلغة القرية. وذكر مصطلحات اللي كان يذكرها في القصيدة مثل الكدافة
2: التي يذكرها الوشاح.
1: الوشاح. نعم. نعم. التي يذكرها الوشاح. نعم. مثل يقول كلمة الكدافة ساعة يعني ساعة الذي يعني
2: ساعة الذي.
1: اللهجة الصنعانية
2: مثل
1: ليه بمعنى مثل.
2: بمعنى مثل.
1: والكدافة هي التل أو الربوة يعني. فقال حتى المصطلحات كان خبير فيها. فمحمد سعد جرادة ليس مجرد شاعر، فهو ثائر
2: أكاديمي.
1: وهو وطني، ويكفيه أنه أول من قرأ قصيدة على الجمهور بعد 26 سبتمبر، يعني الحفل الأول الذي أقامه السلال رحمة الله عليه والثوار، كان حينها الزبيري منشغلا، وكانت ثورة 14 أكتوبر لم تقم بعد، كان بقي لها سنتين، فطلب من محمد سعد جرادة فحضر إلى صنعاء،
2: أسندت إلي
1: مهمة، فقال قصيدة من 80 بيتا
2: معلقة
1: ملحمة،
2: 80 بيتا
1: نعم،
2: ليست بالسهل.
1: هذا طبعا الكلام ذكره أيضا البردوني في، وأنا أنصح الذي يريد أن يرجع أكثر
2: يطلع على تجربة يطلع
1: يقرأ الكتابات البردوني عن جرادة. فكانت القصيدة قصيدة قوية ومزلزلة. من ضمن قصائده القصيدة التي تكلمت عنها أنا، وهي قصيدة غمدان
2: نعم، التي أخذنا منها بعض
1: نعم أخذنا منها جزء، والتي يقول فيها غمدان: ردد أناشيد العلا عجبا، فأنت أبلغ من غنى ومن خطب، يا أيها الشامخ العالي، كأن له من المجرة أما والسماك أبا. والله كأنه شنفرة
2: فخامة،
1: يعني شعر فخم جزل. مرت بساحتك الأحداث مطرقة، كأن مرآك قد أوحى لها رهبا، يعني كأن الأحداث تهاب هذا الوطن، ثم يقول: بالأمس جاءت وفود العرب حاملة لك الثناء الذي يرضيك، والقرب أضاء فيه على فرق ابن ذي يزن تاج بغير نجوم الأفق والشهبا. ثم ينطلق ويقول: وأنشد الشاعر ابن الصلت رائعة، عرائس الفن ماست عندها طربا، يقصد أمية بن أعتقد ابن الصلت اللي هو شاعر، لا أذكر اسمه بالضبط، شاعر عباسي تقريبا. قال: وأنشد لا يحتفل في بلاد الخالدين هنا من لم يرق ذائدا عنها الدم السربا، ولا يردد هتاف النصر مفتخرا إلا امرؤ سل سمر الهند والقضبا.
2: سيوف،
1: أيوة السيوف. اليوم يا شعب نحصي فيك من صنعوا لنا الحياة ومن صاغوا لنا الشجبا. ونذكر الظلم فيما أجرمت يده، لو أن ذكراه مما يبعث الطربا.
2: هذه الأبيات تختصر أو تختزل ثورية جرادة في في في أدبه، وتعطينا صورة عن ثورية الرجل، وعن عنوان الثاني لليمن حبي، وهو عنوان مفتوح الأفق في 71 إذا عدنا للفترة الزمنية، أي قبل إنجاز الوحدة اليمنية. وأيضا الديوان الثالث وجه صنع.

0: في السبعينات، أي أن الرجل كانت الوحدوي وكانت دماؤه تضج بالوحدة، ويرى هذا الوطن بصورة عامة، ولا ينظر إليه من منظور قاصر. أيضا هذه الفخامة التي اكتسبها هذا الشاعر ربما نتناولها في السياق أو في المحور الثالث في الجانب الأدبي أو السمات الأدبية. نحن الآن وصلنا إلى المحور الثاني، وهو السياق الاجتماعي في تجربة محمد سعيد يرادة، والذي انعكس على تجربته الشعرية وعلى نتاجه الشعري من خلال الدواوين أو النتاج المطبوع لها المتمثل في الخمسة الدواوين التي طبعت للشاعر محمد جرادة.
1: للأمانة الشاعر جرادة له أكثر من 10 دواوين، وليست 5 دواوين، أكثر من 10 مؤلفات، ومعظمها طبعتها مطابع الرسالة في القاهرة ومطابع الرسالة في الإسكندرية. الشاعر محمد سعيد جرادة ارتبط شعره بالسياسة الوطنية،
0: بالوطن.
1: يعني مثلا هو مثل اليمن، أنا أدي لك مثال، مثل اليمن 4 مرات في مؤتمرات خارجية،
0: في مؤتمرات ومحافل دولية
1: خارجية، من ضمنها في بريطانيا، وأقصد في إعادة، من ضمنها مشاركته أيضا في السويد، في مهرجان السويد الدولي لشعراء العالم، ومهرجان النمسا، ومثل اليمن في روسيا أيضا حتى قبل ثورة 14 أكتوبر. كان عندما يمثل اليمن يحمل اليمن على كتفه، على كاهله،
0: وأيضا مثل رجل
1: يشعر أنه حامل هم كبير. وإذا جاءت
0: في ظل الظروف التي كان يحياها الوطن من التشطير و
1: تخيل، نعم، أنه حتى مثلا لو تطرقنا هذا الرجل، يعني كما قلت هو يحمل هم وطن، حتى أنه في كتاباته كان عنده رؤية مستقبلية، فحتى الكتاب الذي تكلم عنه، في لو تقرأ الكتاب نفسه اللي هو شعراء من اليمن، تجده تكلم عن السلاليين وعن يحيى الرسي وعن الذي دخلوا السلالية اليمن وعن العنصريين، وعن تخيل يكتب الكلام هذا عام كم؟ 1961.
0: لديه إدراك بالمشكلة الجوهرية لليمن التي تعاني منها اليوم.
1: نعم،
0: وهكذا
1: يعني
0: هكذا
1: رؤيته، كان رؤيته بعيدة جدا.
0: هكذا هم أصحاب الفكر، والذين يحملون فكر ناضج وفكر نير.
1: نعم، حتى أنه استدل على عنصرية وسلالة هذه الأسرة الخبيثة والعرق الخبيث اللي هو يحيى الرسي ومن جاوره، استدل على سلاليتهم وعنصريتهم. قال أنا ليس لي أدلة من أي مكان، أنا دليلي واحد، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، والثانية الواقع، تنتن بس يكفين. فتخيل أنه اختصر، جاء زي ما يقولوا جاب
0: الخلاصة، الزبدة،
1: جاب الزبدة، يعني
0: الزبدة. نعم،
1: فمحمد سعيد جرادة لم تختلط عنده أو لم يكن سياسيا ضعيفا بقدر ما كان شاعرا كبيرا، بل كان سياسيا محنكا، بل أنه شارك في باسم الشباب، لأنه كان في تلك الفترة تقريبا عمره لا يتجاوز 26، مهرجانات الشباب التي كانت بريطانيا تحاول أن تتحدث مع الجبهة الوطنية أيام التحرير، وكان أيضا الناطق الرسمي باسم الشباب، باسم شريحة الشباب. فكان معظم اللقاءات يفتتحها بقصيدة، وقصيدة مزلزلة، فيضطروا أنهم يجيبوا مترجم
0: يترجم
1: للبريطانيين القصيدة، لكنهم لن يستطيع أن يترجم المعاني،
0: لن يستطيع أن يوصل الوجدان الشعري،
1: الوجدان الشعري والمعاني،
0: صعب جدا.
1: نعم،
0: أصعب أنواع الترجمة الأدبية. في سياق النص الذي ذكرته غمدان، يقول محمد سعيد جرادة: وخط بحرا، وهو هنا يخاطب الشعب، وخط بحرا من الأهوال مصطخبا، آليت ألا يعيش الحق مضطهدا، ولا ترى في ديار العرب مغتصبا، في ذمة الله والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية سكبا. تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا، حدد التاريخ والنسب. هنا يتحدث عن ثورة سبتمبر ويقول: تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويل، والحرب خيانة خيانة أطلعت في كل ناحية، لئيم قلب على أهدافه انقلب، وحكم فرد شر الباب من جهل، والجهل ما زال يفدي المال والنشب، وكيد مستعمر أخلى كنانته من السهام، فأضحى جده لعبا. أرى أوروبا تمادت في عمايتها رغم العلوم التي شادت لها طنبا، سنة حقوق بني الإنسان مؤمنة بالرأي حدا، وحكم الشعب منتخبا، وحين آنست فيه النزوع إلى كرامة العيش صكت وجهها غضبا. الغرب ما زال خصم الشرق يسعده أن لا يثور وأن يبقى له ذنبا. سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها مواطن الزنج والكونغو الذي نهبا، هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجبا. قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماس أو يستكثروا الذهب. هو هنا يتحدث عن مناجم الماس التي كانوا
1: يبحثون عنها
0: ويسومون العبيد فيها ألوان العذاب. تصور أستاذي الكريم أنهم كانوا العبيد الذين يعملون في المناجم عندما يخرجون من المنجم يعرضوه للأشعة السينية يوميا كي يروا أنه لم يلتهم
1: ذهبا،
0: الماس، الألماس لم يدخلها إلى جوفه، ويعرضوه للأشعة السينية يوميا رغم أن هذه الأشعة تعرض لها بكثرة يسبب أمراض سرطانية وأمراض خطيرة. نعم، وهو هنا يتحدث بصورة أممية عن قضايا الإنسان،
1: يعني
0: فكره إنساني.
1: الشاعر جرادة يعني يكفيه يعني أنه كان يمثل الخط الثوري المستقيم الذي لا ينتهي إلا عن تحرر الشعب وعند نيله حقوقه كاملة غير منقوصة. الشاعر والأديب والكاتب الثوري المناضل محمد سعد جرادة رحمة الله عليه للأمانة لم يأخذ حقه من التصدر في العناوين، وحتى لم نجد الآن شارع باسم شارع جرادة
0: يا أستاذي،
1: أو مهرجان أو صالة ثقافية.
0: يا أستاذي، أقرب دليل أنك حينما تبحث عن مواضيع على على على شبكة النت لمثل هؤلاء النجوم الأدبية والفكرية في اليمن، تجد معلومات طفيفة، وقد تكون لناشطين، مجرد لناشطين،
1: يعني مجهود شخصي،
0: ليس مجهود أكاديمي أو مجهود بحثي، أو وتجد أن المعلومات شحيحة جدا عن مثل هؤلاء. وقد رأينا الموضوع في موضوع الشنواح، وبعده اليوم في موضوع جرادة، وسنجده مستقبلا في كثير من النجوم التي سنتناولها خلال هذا البرنامج.
1: تخيل يا أستاذنا الكريم أستاذ مسعود أنه طرحنا وطرح كثير من شباب الثورة أنه لماذا لا، يعني حكومتنا الرشيدة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة كلها مش قادرين يفعلوا موقع إلكتروني بي دي إف يحفظوا وثائق الثورة فيه، ويعرفوا الناس بالأبطال والأحرار والرجال والشعراء والأدباء،
0: وهذه الهمة.
1: وإحنا في معركة فكرية أصلاً، إحنا في معركة فكرية
0: أساسها فكرية. نعم.
1: تخيل أنه يعني أنا مع مجموعة من الشباب قدمنا عريضة
0: التصور
1: الأخ وزير الثقافة، نريد فقط
0: الحالي مروان دماج،
1: نعم اسمه، نريد فقط على الإنترنت شبكة أو موقع إلكتروني، استئجار موقع إلكتروني، وموظفين فقط يخزنون بالكتب الثورية اليمنية،
0: وثائق اليمن.
1: الكتب التي تكلم عن اليمن، مؤلفين يمنيين فقط، كل ما يخص اليمن فقط.
0: وهو مشروع على فكرة، مشروع قديم، كان جذوره ربما بدأت من الموسوعة اليمنية التي أعدوا منها أربعة فصول.
1: أنا أعتقد أربع مجلدات. والأمانة أنا وجهة نظري الشخصية أن الموسوعة اليمنية لا تستطيع أن تحصر اليمن.
0: كان
1: الأصل أنه أي موسوعة في العالم كامل، القاعدة الأساسية أن تكون مؤسسة يتخصص فيها ناس،
0: عمل
1: وليس شخص،
0: فريق كبير جدا.
1: مثلا أدي لك مثال جانب الأدب يعني ينبغي أن يكون معه فريق كبير. الفريق هذا منه عدة فرق كثيرة،
0: تفرعات،
1: يعني واحد مثلا متخصص
0: شجرة
1: كلاسيكي،
0: شجرة
1: متخصص في الشعر الكلاسيكي اليمني، واحد متخصص في الشعر الاجتماعي،
2: فريق وليس واحد فريق.
1: أما أن يجي يقول لي ثلاثة أشخاص وفعلوا موسوعة، هذا لا يستطيع.
0: شيء
1: هذا شيء جداً. الأشياء الثاني أنه محمد سعيد جرادة في كتب كثير ولكن والموجود قليل. يعني تخيل أنه لن نريد أن أسمع، أنا يعني الآن عمري جاوز 40، أريد أن أسمع احتفائية باسم محمد سعيد جرادة، ما سمعت
2: نهائيا.
1: لماذا لم أسمع مثلا بيت ثقافة سمي باسم محمد سعيد جرادة، معرض تشكيلي باسم محمد سعيد جرادة
2: نهائيا؟
1: محمد سعيد جرادة هذا الذي يقول حققت يا شعب نصرا، حققت يا شعب نصرا لا ينال بلا سعي، يشق وجهد يوجب النصب، وعزم مستبسل ثارت حميته كأنه تغلبي يفتدي حلبا. طهرت أرضك من رجس ومن دنس، وخدت بحرا من الأهوال مصطخبا، آليت أن لا يعيش الحق مضطهدا، ولا ترى في ديار العرب مغتصبا في ذمة الله، والتاريخ حر دم في ذمة الله، والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية انسكبا، تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا حدد التاريخ والنسبا. يتكلم عن
0: المصري
1: للثورة،
0: نعم.
1: قال تظاهرت ضدك الأحداث واجتمعت، تظاهرت ضدك مثل الآن تماما، تظاهرت ضدك الأحداث واجتمعت، أيدي الأعادي تثير الويل والحربا، خيانة أطلعت في كل ناحية، لئيم قلب على أهدافهم قلبا، وحكم فرد شر الباء شري الباب من جهل، والجهل ما زال يفدي المال والنشبا. والله كأنه يتكلم عن اليوم،
0: عن اليوم كأنه يجسد الواقع.
1: تحية إلى روحه وسلام على روح هذا الشاعر والمناضل والبطل الحر اليمني، الشاعر محمد سعيد جرادة، الأديب العظيم الذي افتقده اليمن وافتقد نجما من نجوم ثورته ونضاله.
0: قدم الكثير للأدب اليمني. تصور أنه خلال عمله الإذاعي، لأنه عمل الفترة طويلة في عدن معد ومقدم برامج، تصور أن له برنامج في الأدب، تاريخ الأدب، وصل إلى 200 حلقة.
1: الله ما شاء الله، نعم،
0: 200 حلقة في تاريخ الأدب. هذه
1: الشهيد،
0: عمل موسوعي، عمل موسوعي جبار.
1: نحن نفتقر إلى مثل هذه الأشياء، نحن نفتقر إلى وعي الجيل. الآن كل المساهمة، كل ما يذكر وكل ما موجود في النت الآن على الشبكة العنكبوتية، كل ذلك جهود أشخاص،
0: نعم.
1: لا يوجد مؤسسات،
0: عمل مؤسسي،
1: لا يوجد اتجاه توجه للدولة بأن تفعل، بأن تعلم الجيل مع بأجدادهم وأبطالهم ومناضليهم.
0: لا توجد في هذا الجانب استراتيجيات،
1: لا يوجد رؤية،
0: لا توجد رؤية، نعم،
1: ولا خطة
0: للأسف.
1: يعني زي المثل الذي يقول ما بدأ بدينا عليها،
0: أو عمل بالبركة.
1: حتى في جانب الثقافي الذي نخبط المجتمع، ينبغي أن يكون هناك برامج تلفزيونية وإذاعية، ينبغي أن يكون هناك نشرات، ينبغي أن يدخل المنهج المدرسي البطل الشاعر محمد سعيد جرادة. لماذا لا يوجد قصيدة واحدة وهو الشاعر الذي يتكلم في الوصف، وهو الذي يتكلم في الخيال، وهو يتكلم في الغزل، وتكلم في الثورة.
0: إذن أستاذي نختتم حلقتنا عن الشاعر والأديب محمد سعيد جرادة حول السمات الأدبية أو الخصائص الأدبية للشعر جرادة، تكون خاتمة ومسك ختام لهذه الحلقة.
1: الشاعر جرادة كلاسيكي بالأصل، يعني من سماته الكلاسيكية الخصبة، وروح يعني الكلاسيكية مع روح ثورية. كان يشعر جرادة تقريبا هكذا، من خلال ما تقرأ له تقرأ كأنك تقرأ لرجل كأنه حمل مسؤولية شعب
0: كامل،
1: وكأن الناس يطالبوا بأن يدافع عن هذا الشعب وأن يحمي هذا الشعب. فقد بذل شعره، جعله كله لليمن.
0: نعم.
1: قليل ما نجد مقطوعات مقطعات صغيرة التي هي ذاتية، والتي هي وجدانية، كتابات وجدانية. نعم. وغزل خفيف طبعا غنى له محمد مرشد ناجي أغنية.
0: على فكرة الأعمال الفنية أو الأغاني الفنية، جميع الأغاني التي من كلمات محمد سعيد جرادة، كل قصائدها بالفصحى.
1: نعم هذا هذا الغريبة يعني.
2: هذه الميزة
1: لم نجد له طبعا. هذه أعتقد ركيزة من ركائز من ظواهر المزايا المزايا الاستثنائية لشعر جرادة. لم يكتب بالشعر الحميني نهائيا، كان يشعر أن الثورة يليق بها الفصحى اللي هي الفخمة، اللغة الفصحى فخمة
2: فخمة،
1: وبالتالي كان يرى أن الثورة لا يليق بها إلا الفخامة، لا يليق بها إلا الفصحى المستوى الأعلى. أتخيل هما هو يتكلم في يتكلم عن كما ذكرت أنت سابقا أنه لم يحصر قضيته الثورية على اليمن فقط، بل كان عالميا. فتخيل يتكلم عن الأمريكان الذي أصموا آذان الناس عن الحرية والسلام وحقوق الإنسان، وهم أول من
0: نهبها وسلبها
1: وانتهكوا وقتلوا الأصليين لأمريكا،
0: وأسست دولتهم على العنصرية.
1: فهو يقول يعني يتكلم عن الغرب والشرق وعن عن لون الصراع ما بينهما، فيقول الغرب ما زال خصم، الغرب ما زال خصم الشرق يسعده ألا يثور وأن يبقى له ذنبا. سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها، مواطن الزنج والكونغو الذي نهبا، هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجبا. قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماسا أو يستكثروا الذهبا. وسل حروب الصليبيين إن لها في مهجة الشرق جرحا، بعدما ارتأبا هم هاجموا معقل الإسلام واحتشدوا في البر والبحر ليلا غام أو سحبا، لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهبا. حطينا صبت عليهم من جهنمها نارا جحافلهم أمست لها حطبا. طبعا استدعاء هنا للتاريخ، استدعاء للإسلام والحروب الصليبية،
0: إسقاطات
1: على الواقع.
0: نعم، ورموز.
1: وأيضا كلمة الشرق، كلمة الشرق هي كلمة أوروبية، احنا نقول الوطن العربي هم يقولون الشرق،
0: الشرق.
1: يريدون أن يسلخون من كلمة العرب
0: الأوروبا.
1: أيضا استدعاء لكلمة حطين، صبت عليهم من جهنمها، استدعاء لمعركة حطين التي انتصر فيها المسلمين على الصليبيين،
0: المحطات التاريخية.
1: وأنا أعتقد أنه هنا يهدف إلى الغزو الفكري
0: بالفعل.
1: الغزو الفكري ليس دائما الأخلاقي. عندنا ربما يفهم العامة أنه الغزو الفكري أنه يغزيك أخلاقيا ويخليك فاسد أخلاقيا، ليست هذه فقط.
0: وتحدث عن قضية فكرية، روج لها الغرب أنهم من استحدثوها، صراع الحضارات.
1: نعم، صراع الحضارات تكلم عن
0: قبل هنتينجتون وقبل.
1: نعم، نعم. فهو يسترعي الماضي لكي ينتصر من هذه
0: العقدة
1: الغربية التي ترى أن الشرق ينبغي أن يكون ذنبا
0: أدنى.
1: ذنبا. نعم، للغرب. ويقول أنهم صدموا بالشرق، يتكلم للأمانة. يعني أنا لو طلبت مني أن أوصفه فأقل ما أقول عنه كأنه شاعر عباسي.
0: شاعر عباسي، نعم،
1: يعني في أزهى عصور الشعر
0: وبامتياز من العصر العباسي الأول،
1: العصر العباسي الأول. فيقول يعني تخيل، لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهبا. والله كأني أسمع لبشار بن برد
0: لشاعر عباسي،
1: شاعر بشار. ثم يستدعي فيقول وكم سقى الموت علجا. مصطلح علج هذا مصطلح فصيح.
0: نعم، فصيح.
1: وهو تقريبا الخانع والرجل الذي يدعي القوة وهو ضعيف. كم سقى منهم صلاح الدين من ملك، وكم سقى الموت علجا. جاوز الأدب يا شعب نصرك قد جلت مكاسبه، فلا تضع في مهب العاصفات هبا. دع الخمول فما غير الخمول يد تمحو الحضارات مهما صدرها رحبا. ولا تصخ لدعاة التفرقات، فمن أفنى المكارم أحيا العرق والنسب. واحرص على عامل الوقت الثمين، فإن أملت ميزانه في كفك الطربة. يعني أشعر تتخيل المعروف عند الشعراء وعند علماء اللغة أن ألف الإطلاق له وقع خاص ألف الإطلاق. فشاعرنا اختار الباء أولا لأن الباء وجهة نظري، يعني
0: لها دلالة،
1: الباء لها وجهة دلالة أنه أولا بالتقاء الشفتين باء، وبعدها فيأتيك الانفجار.
0: الانفجار
1: مثل الانفجار. نعم. فكانت قصيدته قوية،
0: يطلق شحنات الطاقة
1: يطلق طاقة الثورة.

0: لم أجد له كلمة واحدة حشوه، كلمة واحدة في القصيدة حشوه لم أجد،
1: ومع أن نفسه طويل جدا.
0: نفسه طويل، هذا الرجل عظيم، يعني يكتب قصيدة 80 بيت،
1: 80 بيتا 70
0: يعني 80 بيتا 70 بيتا، أقل قصيدة كتبها 30 أو 40 بيتا.
1: نعم، وجدت له قصيدة مرثية في ذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر. نفسه طويل جدا فيها، وقصيدة جزلة وفخمة جدا.
0: نعم، التي يقول تقصد التي يتكلم عنها، يقول ثباتا على هول الفجيعة يا مصر، يا مصر،
1: يا مصر،
0: وإن ضاق عنها الذرع وامتنع الصبر ثباتا على عظم المصاب الذي عرى، فما من مصاب مثله بعده يعرو. أنا لو أكتب أنا بيتين، لأنه القافية والروي صعب جدا، وشحيح الألفاظ قليلة، يعني يعرو، وهو الراء المضمومة.
1: ومع هذا ترى،
0: ومع هذا كتب يعني أقول 20 بيت 30 بيت، أكثر. فيقول شبابا، يقول من الشعب ما أغنتهم إذا ثار في أرض العروبة ثائر، فأنت له عون يشد به الأزر، وأنت له المصباح في ليل دربه تضيء مسار السرب، آفاقه الزهر، ومنك له أغلى، ومنك له أغلى شعار ينصه، ومنك سلاح الفتك والعسكر المجر، لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا. تخيل حتى في الهزيمة، يعني لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا، على نحو ما تملي الحفيظة والصبر، تحملت أنت الإصر وحدك، لم تقل لغيري عقبى سوئها ولي العذر. كذا العربي الحر ينفح قومه مغانم ما أسدى، مغانم ما أزدى ويغرم ما اشتر. ألا أيها الغازي وغزوك ثورة، ميادينها قلب الجماهير والفكر، نداؤك فيها للصراع قضية مصيرية، لا النهي فيها ولا الأمر، نداء إلى ماضي العروبة شدنا، فشق التميم القبر وانتفضت بكر، طردت جيوش الاحتلال ذليلة يحيط بها عار الهزيمة والذعر. يعني تخيل كأني أقرأ شعر ياهلي.
1: نعم.
0: كأنه شعر ياهلي، يعني
1: جزالة.
0: كأني أقرأ لزهير. يعني هذا الرجل شاعر كبير بمستوى عالي جدا، يمتلك ناصية الكلمة، ويستطيع أن ينفذها إلى القلوب فتصل إلى الأذهان والعقول، فتصنع قناعات وتصنع روحا ثورية ووطنية. أحب الوطن فأحبه، ولكن ولو أن
1: من
0: ولو أن من حكم الوطن نسوه، لكن أبناء اليمن لن ينسوا،
1: لن ينسوا،
0: وفي ذاكرتهم وفي ذاكرة أجيالنا جميعا. رحم الله المناضل والثائر والبطل الشاعر والأديب الأستاذ محمد سعيد جريدة رحمة الأبرار، وكل الثائرين الشعراء الأحرار.
1: إذن صعب جدا أن نختزل مثل هذه الهامات الفكرية في في في حلقات محدودة الزمن، صعب جدا أن نختزل هذه التجارب الكبيرة والعظيمة جدا، لكن سنحاول أن نوظف لها برامج أخرى ونتناولها من خلال برامج وحلقات أخرى بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة، جزيل الشكر أستاذ فيصل لما طرحته لنا اليوم بخصوص شاعرنا لهذا اليوم الأديب الراحل الشاعر محمد سعيد جرادة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن استماعكم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعود عكيزان، بصحبة ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة الأخبار لساعة 11 ظهرا، نبدأها بالعناوين. العرادة يدعو إلى ضغوط دولية على إيران ومواقف أكثر حزما ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية. رئيس الوزراء: عدن في صدارة أولويات الحكومة ونعمل على تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة الاختلالات المتراكمة. الأجهزة الأمنية في مأرب تضبط شحنتين من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين. محافظ البنك المركزي يقول أن الشبكة الموحدة ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار النظام الإيراني وميليشياته في اليمن في نهجهما التخريبي القائم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية. وشدد العرادة خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ عبر الاتصال المرئي على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته التخريبية وإلزام ميليشيات الحوثية الإرهابية وسائر أذرعه المسلحة في المنطقة بوقف تصعيدها العسكري وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب والكف عن تهديد خطوط التجارة الدولية. وأوضح العرادة أن ميليشيات الحوثي لم تكتفي باستهداف الشعب اليمني وتدمير مؤسسات الدولة وارتكاب أبشع الانتهاكات بحق المدنيين والاعتداء على المنشآت المدنية والاقتصادية ومصادرة الممتلكات في مختلف المحافظات، بل وسعت دائرة تهديداتها لتشمل المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف السفن التجارية بدعم من النظام الإيراني في المنطقة. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية الدور الصيني في دعم الجهود الأممية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف دعمه لميليشيات الحوثية الإرهابية بما يسهم في حماية الأمن الإقليمي وتأمين الملاحة الدولية. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار هذا الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية انطلاقا من مكانتها العالمية كعضو دائم في مجلس الأمن وإسهامها المباشر في دعم الجهود الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. ومن جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الصينية حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن مجددا موقف الصين الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانب الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني أن العاصمة المؤقتة عدن ستظل في صدارة أولويات الحكومة باعتبارها مركز إدارة الدولة وعنوان مشروع استعادة مؤسستها، مشددا على أن الحكومة ماضية بالتنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ المعالجات العاجلة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات المتراكمة. وألفت دولة رئيس الوزراء لدى لقاء الثلاثاء وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ وعدد من قيادات السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة المحلية وتكاملا في الجهود وتعزيز الرقابة والمساءلة بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة وإرادة سياسية جادة للمضي في مسار الإصلاح ومعالجة التراكمات والاختلالات التي أثقلت كاهل مؤسسات الدولة على مدى سنوات. وقال: لن نبني دولة قوية بمؤسسات ضعيفة ولن نستعيد ثقة المواطنين إلا من خلال مؤسسات فاعلة تعمل وفق القانون وتخضع للمساءلة وتقدم الخدمة العامة بكفاءة ومسؤولية. هذه هي المعركة التي نخوضها وهي معركة لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنتين من المواد المخدرة كانتا في طريقهما إلى ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في صنعاء. ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب بالقول إن إحدى النقاط التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت 104,000 حبة من المواد المخدرة، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع كبتاجون وكيلوجرام من مادة الحشيش كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيا الحوثية. وأضاف المصدر أنه تم إحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددا على أن الأجهزة الأمنية في مأرب ستظل بالمرصاد لعصابات التهريب التي دوما ما تكون مرتبطة بالميليشيا الحوثية التي تسعى لإغراق المجتمع بهذه السموم. قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية. وأكد خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالعاصمة المؤقتة عدن أن المرحلة الجديدة لن تدخلها شركة الشبكة الموحدة للأموال بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأس مالها وتوسيع قاعدة مساهميها من ضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة وفق أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية وتوسيع نطاق الخدمات المالية والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. عقد بديوار محافظة مأرب لقاء تعريفي بمشروع تعزيز الخدمات العامة من خلال حلول الطاقة المتجددة والمياه الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة تمدين شباب، ويستهدف 5 محافظات يمنية منها محافظة مأرب. وخلال اللقاء الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح وممثلي السلطة المحلية، قدم ممثل مؤسسة تمدين المهندس عبد الله عبادي شرحا تعريفيا عن المشروع الذي يتمثل في جوهره دعم مؤسسي لتنفيذ المشاريع بكفاءة بالمحافظات المستهدفة منها مأرب، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم السلطات المحلية في توسيع نطاق الوصول إلى حلول الطاقة المتجددة وأنظمة المياه المستدامة من خلال تدخلات متكاملة قادرة على الصمود في وجه المتغيرات المناخية ومستدامة اقتصاديا. وأكد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح أهمية هذه المنحة في رفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الكبيرة للخدمات الإنسانية الحيوية في مجالي المياه والكهرباء، والمساعدة في تقليص الفجوة الكبيرة والمتزايدة بين محدودية القدرات المؤسسية وعلى تقديم الخدمات والاستجابة للاحتياجات في ظل الانفجار السكاني الكبير في المحافظة والتوسع العمراني جرى نزوح نحو 3 ملايين نسمة إلى المحافظة من مختلف محافظات الجمهورية، وبين تراجع التمويل الإنساني وتأثر المحافظة الصحراوية بالمتغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع كبير بدرجة الحرارة وزيادة الضغط على خدمات المياه والكهرباء. هذا وشدد الوكيل مفتاح على المكاتب والجهات المعنية على تقديم كافة التسهيلات لفرق التقييم الميدانية أو لفرق التقييم الميدانية التابعة لمؤسسة تمدين، بما يمكنها من إعداد مقترح دقيق وفعال يعكس الاحتياجات الحقيقية، وساعد في توجيه الدعم الأوروبي إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ويعزز قدرة المؤسسات الخدمية على تجويد خدمات المياه والكهرباء والتوسع في الاستجابة
إجابة للاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للمجتمعات النازحة والمحلية على حد سواء، بما يخدم أغراض التنمية المستدامة المنشودة في المحافظة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. العرادة يدعو إلى ضغوط دولية على إيران ومواقف أكثر حزماً ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية. رئيس الوزراء: عدن في صدارة أولويات الحكومة ونعمل على تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة الاختلالات المتراكمة. الأجهزة الأمنية في مأرب تضبط شحنتين من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين. محافظ البنك المركزي يقول أن الشبكة الموحدة ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية. مستمعينا، في ختام نشرتنا، تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة، ونحن نستأنف هذا البرنامج عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فأهلا وسهلا بكم في مستهل عودتنا. أرحب بكم مستمعينا كما أرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، والذي سيحدثنا عن الاستقامة وحفظ كنوز الأجور، فأهلا وسهلا به. شيخ ياسين، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لاستضافتكم، وكل عام وأنتم والشعب اليمني والأمة الإسلامية بخير وقبول ونصر وتمكين، وشكرا لاستضافتكم الكريمة.
0: مستمعينا الكرام، عن الاستقامة وحفظ كنوز الأجور نتحدث وإياكم في هذه الحلقة، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك. أهلا وسهلا بكم في مستهلها. أجدد ترحيبا بكم وبضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به. شيخ ياسين مرحبا بك مجددا، وبداية حدثنا عن مفهوم الاستقامة.
1: الله يجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال المكرمات وبعونه تعالى تتحقق الإنجازات. الحمد لله على فضله، والحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان وذلك الموسم العظيم المبارك، والحمد لله على شهر شوال وعلى كل الشهور وعلى كل الأوقات، والحمد لله على استدامة حياتنا وقدرتنا على طاعة الله تعالى من خلال الاستفادة والاستثمار لنعمه الوافرة وآلائه الظاهرة. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبد الله تعالى صلاة وصياما وصدقة وتلاوة وذكرا واعتكافا وجهادا ورباطا في رمضان وفي شوال وفي كل شهور العام، وكان عمله ديمة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على أثره واقتدى بقدوته بإحسان إلى يوم الدين. ثم نرحب بالإخوة والأخوات المستمعين الأكارم ونشكر لكم استضافتكم الطيبة الكريمة، نشكر لكم هذا البرنامج الذي بالتأكيد يفتح الآفاق المعرفة أمام المستمعين والمستمعات ويزيدهم نورا وعلما وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ثم موضوع الاستقامة، وهي بالتأكيد كما يقول العلماء طريق الكرامة. الاستقامة طريق كرامة الدنيا وكرامة الآخرة، الكرامة المعنوية والكرامة المادية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والكرامة في الأخرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهي طريق الكرامة في الدنيا ثم في الآخرة. والاستقامة تعني الاستدامة، تعني الاستمرار، تعني الثبات على طريق الحق وعلى طريق طاعة الله تعالى ومرضاته في كل العبادات، سواء عبادات الشعائر أو عبادات الاستخلاف في الأرض، عبادات الصلاة والصيام والصدقة والنفقة والذكر وغير ذلك من القربات، وعبادات الجهاد والدعوة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وحكم الناس تحت مظلة القرآن والسنة. الاستقامة معنى أن يستمر ويثبت الإنسان على ما يرضي الله تعالى وعلى ما يوافق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو كما قال عيسى عليه السلام في كما حكى الله عنه في القرآن، وحتى قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذا معناه أن الإنسان يستمر على طاعة الله وعلى مرضاة الله، سواء كان مقيما أو مسافرا، صحيحا أو مريضا، فقيرا أو غنيا، سعيدا أو حزينا، شابا أو عجوزا، في كل مراحل حياته وفي كل أحوال حياته على طاعة الله وفي كل الأشهر حتى يلقى الله تعالى راضيا مرضيا. نعم
0: شيخنا الكريم، الاستقامة تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الله قانونها فاستقم كما أمرت. من الناس من يظن الاستقامة بمزاجه وهواه فيستقيم كما يريد هو لا كما أمر الله.
1: الله يجزيك الخير. نعم للأسف هذا يعني وصف لحال بعض الناس، نسأل الله أن يهدينا وإياهم، الذين يستقيمون وفق هداهم. ولعل الجميع يتذكر قول ذلك القائل: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى، ولا صام، بمعنى أنه يستقيم على أمر الله طالما أن الرياح تأتي على مشيئته وتأتي وفق رغبته. أما إذا كانت الأمور عكس ذلك والدنيا في إدبار عليه، فهو يتخذ لنفسه طريقا آخر غير طريق الله سبحانه وتعالى. من الناس أيضا أخي الكريم، إضافة إلى ما قلت، من الناس من يكون في مواسم معينة على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى، فإذا انقضى ذلك الموسم انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. كما قال البعض، بعض الناس تراهم في رمضان وتتذكر قول النسوة اللواتي قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإذا انقضى رمضان تحول إلى شيطان رجيم، والعياذ بالله تعالى، في أخلاقه، في مواقفه، في عباداته، في غير ذلك. وهذا بالتأكيد يتنافى مع الاستقامة، هذا بالتأكيد يتنافى مع مراد الله سبحانه وتعالى، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تعلمنا وعرفنا وقرأنا أنه كان يتعبد الله سبحانه وتعالى ويستقيم على أمره ويستديم على شرعه في كل أحواله، في مكة وفي المدينة، في السلم وفي الحرب، في الرضا والغضب، في الصحة والمرض، وفي كل أحيانه، وهو يعرف لماذا يتعبد الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم أحمد والإخوة المستمعين الأكارم، هناك سؤال مهم جدا أن الناس يسألون أنفسهم إياه: لماذا نعبد الله ولماذا نستقيم على أمر الله تعالى؟ إن كان الجواب لأن الله تعالى يستحق العبادة، إذا هو يستحق العبادة في كل وقت وحين وفي كل حال وفي كل شأن. إذا كان الجواب نحن نعبد الله تعالى شكرا على نعم الله الوافرة وآلائه الظاهرة، إذا نعم الله تعالى علينا دائما، نحن نتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل جوانب حياتنا، والنعمة الواحدة لا نستطيع لله تعالى شكرا ولا نستطيع لها حصرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن نحن بحاجة. ثم أنا حينما أعبد الله تعالى، هل عبادتي لله ستزيد الله تعالى في ملكه؟ الجواب يعني جواب واحد: لا. نحن لا نزيد في ملك الله تعالى بطاعتنا، ولا ننقص من ملك الله تعالى بمعصيتنا، إنما هي عبادة، العبادات لنا، من عمل صالحا فلنفسه. فأنت يا عبد الله أنت الأحوج إلى عبادتك لله، الله تعالى فتح لك أبواب الخير وأبواب القرب وأبواب الطاعة، وجعل مصلحتها ومنافعها لك أنت. فحينما لا تستقيم على أمر الله، وحينما تغير وتبدل والعياذ بالله، ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الضلال بعد الهدى، ومن الزلل بعد الاستقامة. فأنت حينما تفعل خيرا فهو لك، وحينما تنقطع عن طاعة الله وعبادته فأنت الذي تضر نفسك. أما الله تعالى فكما قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم أخي الكريم.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لمحور آخر في حديثنا عن الاستقامة وحفظ كنوز الأجور، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، وجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به.
1: وبكم وبالإخوة المستمعين الكريم.
0: شيخ ياسين حفظكم الله، بين الاستقامة في أداء العبادات وأداء المعاملات هناك أحيانا تناقض لدى بعض الناس، أو هناك اضطراب في الحفاظ على الاستقامة بين الجانبين.
1: الله يجزيك الخير، هذه إشارة رائعة في هذا المجال، ونحن معنيون جميعا بأن نفقه وأن نكون على يقين أن هذا الدين ليس محصورا في شعائر تعبدية. هذا الدين يشمل حياة الإنسان كلها، يشمل جوانب معيشته وعلاقاته كلها، فهو دين العقيدة بيننا وبين الله، والعبادة بيننا وبين الله، ودين الأخلاق بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الآخرين، بيننا حتى بيننا وبين الحيوانات، بيننا وبين هذا الكون والبيئة التي نعيشها. ولعله مما يلزم أن نقوله في مثل هذا الموضوع، في مثل هذا المقام، أننا بحاجة، وقد يعني تركنا رمضان وراءه ونحن في منتصف شوال تقريبا، بحاجة أن نتساءل أين أثر الصيام في حياتنا، أين التقوى في أنفسنا، في معاملاتنا، في مواقفنا، علما بأن من صفات المتقين كما قال الله تعالى في سورة آل عمران وهو يتكلم عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن التقوى أخلاق، التقوى قيم، التقوى معاملات، فنحن محتاجين إلى الاستقامة، وهذا يعيدنا إلى العنوان الأساس لهذه الحلقة: الاستقامة في تعاملنا مع الله والاستقامة في تعاملنا مع أنفسنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأيضا علاقتنا مع الآخرين، كيف نتعامل مع عباد الله، مع خلق الله، كيف نتعامل مع الخالق وكيف نتعامل مع المخلوقين. فالاستقامة أيضا تشمل كل حياة الإنسان وكل جوانبه. ودعني أخي أحمد والإخوة المستمعون والمستمعات الأكارم، دعني أقرن ما بين العنوان الاستقامة والمحافظة على الكنوز.

0: نحن نحمل رصيدا عظيما من الأجور. أنا وأنت وكلنا أيها المستمعون الأكارم بحاجة ماسة أن نفكر كيف نحافظ على هذه الأجور والثوابات، تماما كما يفعل ذلك التاجر الذي دخل موسم رمضان وخرج بأرباح هائلة، فهو يفكر أن يركب كاميرات لمحله ويعمل خزنة ويجيب موظفي حراسة من أجل أن يحفظ هذا الكنز وهذا المال. فنحن أحوج ما نكون أن نحفظ كنوزنا من الأشياء التي تدمر وتهلك. الأموال غالبا آفاتها أن تغرق وأن تغرق وأن تحرق وأن تسرق وغير ذلك. الأجور والثوابات ما الذي يهددها؟ والتهديد هذا يكون بالاضمحلال، التهديد هذا يكون بأن تتحول إلى هباء منثور، من ذلك معاملتنا مع الآخرين. دعني أستعرض معك أخي الكريم والإخوة المستمعين حديث المفلس، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الصحابة الكرام من المفلس، قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم معه ولا دينار ولا متاع. شوف القيم الدنيوية التي كانت سائدة في الجاهلية. فقال لهم لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. انظر الثلاث الصادات، صاد صلاة صاد صيام صاد صدقة، وهذه تقريبا هي ما فعلناها في رمضان. قال يأتي يوم القيامة بمعنى أن الله تعالى قبلها، فيأتي بأجورها وخيرها من عند الله. لكن قال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا ونال من عرض هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولا يزال عليه لهم، قال يرد عليه من سيئاتهم ثم يؤخذ به فيلقى به في النار والعياذ بالله تعالى. إذن كما تفضلت أخي الكريم وأشرت، من المهم من جوانب وأهم مجالات الاستقامة أن تستقيم أخلاقنا على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونخفض جناحنا للمؤمنين ونكون رحماء بيننا وأشداء على الكفار والمجرمين مثل ميليشيات الحوثي والصهاينة والصليبيين. هذه من أهم ممكن نقول ملامح الاستقامة في حياتنا. نعم،
1: وكما ذكر شيخنا الكريم فكلا شك أنه هناك استقامة في العبادات وفي الأخلاق، وهناك أيضا في المعاملات، بالذات في المعاملات المالية. فمن الناس اليوم للأسف الشديد من إذا يعني يخرج من المسجد بأجر وثواب للصلاة والحفاظ عليها في الصف الأول، ولكن في سوق المعاملات تعامله شيء آخر.
0: صحيح، صدقت أخي الكريم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم، أنت أشرت إشارة رائعة إلى مفهوم الاستقامة، فأشرت إلى الآية فاستقم كما أمرت. ونحن كلنا مطالبون بأن نستقيم في معاملاتنا في كل المجالات، وخصوصا كما أشرت أخي أحمد إلى جانب التعامل مع الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي، أو من ضمن ما يخاف على أمتي، فتنة النساء وفتنة المال، فتنة المال. لذا فعلا كل واحد يجب أن يراجع نفسه في معاملاته في مواقفه من هذه الفتن التي تمور وتموج بنا في حياتنا، والله تعالى ابتلانا بها ليرى تقوانا. الأصل أن الإنسان متى يتضح تقواه؟ يتضح تقواه عندما يحال بينه وبين الشهوات ثم يتوقف، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعرفون مواقع الشبهات والشهوات ومآلاتها وعواقبها السيئة والقميئة والمؤلمة في الدنيا وفي الآخرة، لذا يتورعون ويتوقفون. انظر معي ماذا قالت مريم عليها السلام لجبريل عندما جاءها ورأته في صورة بشر، قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا كنت تقيا فأنت لا يمكن أن تمارس الخطأ والاعتداء ويعني الإتيان المحارم. إذن التقوى هكذا، أن يكون الإنسان تقيا ورعا عفيفا في مجال الشهوات، وهذه واحدة من أعظم الابتلاءات والاختبارات ومن أعظم

0: باطن أن نختبر تقوانا في حياتنا كلها. نعم
1: نعم شيخنا الكريم، ولا شك أننا أيضا بحاجة إلى التذكير بهذا الجانب بالذات، ونحن اليوم نرى السوق يضطرب في جانب الأسعار، ربما تداعيات معينة وربما كذا، لكن يبقى الأصل أن الناس يتقوا الله في عمليات البيع والشراء والمعاملات المالية بالذات.
0: صحيح، الله يجزي خير. ولهذا الحديث واضح، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ونحن في مجال الاستقامة نقول أيضا أتبع الحسنة الحسنة تضاعفها. إذا كان المطلوب أن الإنسان يتبع السيئة الحسنة، فمن الجميل أن يتبع الحسنة الحسنة. حسناتك في رمضان أتبعها في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي بقية العام، وكن على الدوام صاحب معروف وخير وقرب من الله تعالى وأعمال صالحات. ثم أيضا قال في الحديث وخالق الناس بخلق حسن. وطبعا ما فيش حد يعني في الحديث الآخر وآتوا الناس ما تحبون أن يأتوا إليكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ولهذا إشارة منك أخي الكريم إلى التجار وإلى من عنده حاجة الناس، علينا أن نتقي الله تعالى. اليوم الناس حاجتهم إلينا، وغدا ستكون حاجتنا إلى آخرين. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ هل تحب أن يحتكروا عليك؟ هل تحب أنك ترفع الأسعار مخالفة للشرع ومخالفة للقانون وللأسعار التي ينزلها مثلا مكتب التجارة والصناعة في مارب وفي غيرها؟ هل تحب أن الناس يتعاملون معك بهذا؟ هل تحب أن الناس يبايعونك وتكون أرباحهم أكثر من 100%، يستغلون حاجتك والمواسم؟ بالتأكيد لا. لذا ما أجمل القليل المبارك، وكن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أكيد هذه من علائم التقوى ومن مظاهر الاستقامة التي تنشر المحبة والخير بين الناس. وكم رأينا من أناس يأخذ من الناس وينهب أموالهم بدون وجه حق، حتى لو كان بيع وشراء، حتى البيع والشراء يكون بالتي هي أحسن. ونرى كيف أن الله تعالى ابتلاهم بأمور خسروا أموالهم ووقعوا في نكبات. فما أجمل الحلال ولو كان قليلا مباركا، يبعث الخير في الدنيا وكذلك في الآخرة.
1: ولا شك أيضا أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء في الحديث الشريف. شيخنا الكريم، نستأذنك لنذهب إلى فاصل قصير. مستمعينا، فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وفي محورنا الأخير، ورحب بكم مجددا كما أرحب بضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به. الله يجزيكم خير. شيخ ياسين، من الاستقامة أيضا الاستقامة العقائدية أو الاستقامة في التصورات والأفكار العقائدية، الاستقامة الفكرية. من الناس من قد يبتعد عن كثير من المزوغات الفكرية، عن كثير من الانحرافات الفكرية والعقائدية خلال شهر رمضان المبارك، لكنه عندما يأتي العيد ويذهب رمضان يعود من جديد إلى تلك المنزلقات الفكرية أو الأخطاء العقائدية. ماذا عن أهمية الاستقامة العقائدية؟
1: الله يجزيك الخير، إشارات رائعة والله. هذا عنوان مهم في موضوع الاستقامة، وكأنه أخي الكريم هو الجذر الذي منه ينمو الساق وتنمو الأغصان والأوراق وتظهر الثمرات. جذر حياة الإنسان وجذر أعماله وجذر سلوكه وتصرفاته وجذر مواقفه والمنطلق إلى هذا كله هي التصورات. ولهذا يقولون التصرف ناتج عن التصور. فما يحمل الإنسان من عقائد، ما يحمل الإنسان من قناعات، ما يحمل الإنسان من مبادئ كلية وتصورات ومفاهيم وأسس وكليات عامة، هذه هي التي تتحكم في تصوراته. ودعني يا أخي الكريم أعلق على سؤالك. أظن أن الذي يحمل تصورات صحيحة لا يمكن أن يبدل أو يغير. الذي يحمل التصور الصحيح تصرفاته تكون ناتجة عن تصوراته، ولهذا يسلك بها دون أن يكون عرضة للتبديل والتغيير، سواء بحسب الزمان أو بحسب المكان أو بحسب الأحوال. فتراه مستقيما لأن تصوراته صحيحة. ولهذا يقولون إذا كنت مستقيما فلا يهمك أن يكون ظلك أعوجا. وغالبا إذا كان الإنسان مستقيم فظله سيكون مستقيما. والاستقامة هنا هي استقامة ما أشرت إليه، وهي استقامة العقائد، استقامة التصورات، ماذا يحمل من أفكار ومن فكر. ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله ذلك الصحابي الثقفي وقال له ظن سفيان، فقال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن في البداية الإيمان بالله، هذه الركيزة الأساسية في حياة الإنسان، والتي ستكون الاستقامة مظهر من مظاهرها وتجسيدا وتجلية لأساسها، ألا وهي العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا الرجل الذي قال أوصني قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الاستقامة العقدية والاستقامة الفكرية هي التي تتحكم بعد ذلك في سلوك الإنسان وفي تصوراته. انظر معي مثلا الخوارج الذين كانوا في عباداتهم على أفضل ربما وأعلى ما يكون، رغم أنهم في نوع من التشدد وحمل النفس عليها، لكن للأسف كان التصور خاطئا فسقطوا وأصبحوا كلاب أهل النار، وقتلهم كان أمرا حميدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد على ذلك. فالإنسان انظر إلى الحوثيين الآن، هؤلاء والروافض وغيرهم، هؤلاء انحرفوا في تصوراتهم فانحرفت تصرفاتهم، ويظنون أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يقتلون عباد الله ويزهقون الأرواح ويفجرون المساجد ويخربون دور القرآن ويعتدون على أعراض الناس وعلى كرامتهم وعلى أموالهم وغير ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا البلاء أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى وأرضاه، ذلك الرجل كان حافظا لكتاب الله وكان إماما في المسجد النبوي أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسد تصوره وفسدت عقيدته وانحرف في مجال العقيدة فأخطأ في التصرف وكان أشقى الآخرين، الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن أنت أشرت فعلا إلى أمر مهم، أننا فعلا إذا أردنا الاستقامة في حياتنا فعلينا أن نهتم باستقامة التصورات وما هي العقيدة التي نتبناها ونعتنقها حتى تكون على أساسها كل مجالات حياتنا وتصرفاتنا ومواقفنا سالكة على مرضاة الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. شيخنا الكريم في الختام، كيف نحفظ كنوز الأجور؟
1: الله يجزيك الخير ويبارك فيك. فعلا علينا أن نهتم بعد أن كسبنا الأجور والكنوز أن نهتم كيف نحافظ عليها. أولا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا أن بلغنا رمضان وعاننا على الصيام والقيام والزكاة وغير ذلك من الطاعات، فنشكر الله، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فلنحفظ ما عندنا ونزيد فوقها نشكر الله. أنا أتمنى من وأكلم نفسي أولا من الجميع أن نتذكر هذا الفضل من الله تعالى وأن نزداد لله شكرا وأن يكون شكرنا من قلوبنا، فعلا نشعر بأن فضل الله تعالى علينا كبير وأن منة الله علينا عظيمة بأن أهدانا هذا وأن أكرمنا بهذا وهو أعظم من الدنيا وما فيها مرارا وتكرارا. وطبعا الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الأمر الثاني أننا تزيد من الطاعات ونستمر ونستقيم على أمر الله، وكما قال العلماء الحسنة تقول لأختها تعالي، وقبل ذلك الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا قبل الله تعالى منا طاعة فإنه يوفقنا إلى طاعة بعدها ويستمر الإنسان. انظروا مثلا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقف عن قيام الليل وعن الصيام، بل علمنا وقال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال عشان تستمر العبادات. وقال يا عبد الله ابن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، بمعنى استمر استمر، كان عمله ديمة، كان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، لا بأس أن خفف من شرة ومن حماسة العبادات وكثرتها وأن تستمر وتبقى على الفرائض وعلى السنن الرواتب، وأن يكون لك حظا. القرآن ليس كتاب شهر ولكنه كتاب دهر، وأن نستمر مع القرآن الكريم وأن نستمر في تلاوته والعمل به وتدبره والسير على هداه. الأمر الثالث يا أخي الكريم والإخوة المستمعين الأكارم أن نستودع الله تعالى كنوزنا من الأجر، وهذا يتم بالدعاء. كان الصحابة والسلف الصالح يدعون الله ستة أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله بعد ستة أشهر أن الله يتقبل منهم رمضان، فندعو الله أن يتقبل منا كما فعل أبونا إبراهيم وجدنا إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فندعو الله تعالى بالقبول. أخيرا أن نحذر من الآفات التي تذهب كنوزنا وتجعلها هباء منثورا، ومن ذلك المعاصي والذنوب والعياذ بالله، كما هو وأتبع السيئات الحسنة تمحها، كذلك الذي يتبع الحسنة بسيئة فهي تبطلها وتضعفها. لذا نتقي الله، ومن التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فنبتعد عن السيئات والمعاصي في حق الله وفي حق النفس وفي حق الآخرين، هذا بالتأكيد سيكون سببا في أن نحفظ كنوزنا ونزداد فوقها كنوزا حتى نلقى الله تعالى راضينا مرضيين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. في ختام هذه الحلقة نشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا في هذا الموضوع المهم، وما عرفتنا من خلال هذا الموضوع من مفهوم الاستقامة وما يتعلق بالاستقامة في الجوانب المتعددة من جوانب الدين، وكذلك كيف نحفظ كنوز الأجور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كنوز أجورنا وأن يتقبل منا وأن ييسر لنا العمل الصالح في كل وقت وفي كل حين. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، كما نشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. وهذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني، ومن الإشراف البرامج مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

فاغفر لي مغفرة من عندك.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر.

0: ومن قلب
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، الصبر هو التجلد وحسن الاحتمال، وفلان صبر على الأمر احتمله دون جزع، وصبر عن الشيء أي منع نفسه عنه وحبسها، واصطبر بمعنى صبر. والمسلم أيا كان، داعية أو إنسانا عاديا، هو الصابر الذي يتحمل الجهد والمكابدة، والمرأة الصالحة المسلمة كذلك تتحمل الجهد والمكابدة، وتتحمل ما يحصل لها من قبل غيرها، وكذلك الرجل ممن يدعوهم وممن يعمل معهم فيصبر على جهالتهم وأذاهم في القول والفعل، كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نشر الخير. وهذا ما فعله الأنبياء أولو العزم، استحقوا مدح الله سبحانه وتعالى، وبه أمر الله نبيه الكريم تأسيا بهم وسيرا على طريقتهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال أيضا مواسيا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكان سيدنا يعقوب عليه السلام من الصابرين، فسجل الله سبحانه وتعالى ذلك له، فقال: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل أيها الإخوة المستمعون هو التسليم لقضاء الله دون تذمر ولا فزع، والرضا به انتظارا لفرجه سبحانه وتعالى. وعلى هذا النوع من الصبر حث الإله العظيم نبيه الكريم فقال: فاصبر صبرا جميلا. أيها الإخوة، للصبر فوائد جمة، من ذلك أنه من الأسباب المعنوية المؤدية إلى النصر. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا

وقال في ذلك أيضا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه أيضا آمرا بالصبر في القتال على مناجزة العدو كي نحظى بالنصر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا

ومن فوائد الصبر أيها الإخوة المستمعون أن الصبر يعين على البلاء والتحمل، فالله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة حين يؤديها المصلي بإتقان وإحسان فقد أدى نوعا من الصبر يرفع معنوياته. وهؤلاء الرسل الكرام يقولون للكفار الذين يؤذونهم: ومن آمن ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولم

إذن أيها الإخوة، من فوائد الصبر التحمل، وفي الصبر والتحمل خير لصاحبه من أن يثأر لنفسه، فهو مسلم صالح داعية. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعض المسلمين لم ينتظروا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد، فنادوه بصوت عال، وقد أمروا أن يغضوا من أصواتهم في حضرته وأن يخفضوا أصواتهم، فقال تعالى معلما عباده الصبر والأناة والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ومن فوائد الصبر أن عاقبة الصبر محمودة، وهي الجنة، وكفى بذلك عاقبة. قال تعالى: يبشر المؤمنين الصابرين بالجنة والمآل الطيب: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟

وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن فوائد الصبر أيها الإخوة الكرام والمستمعون الأفاضل أن الصبر يقلب الموازين، فصبرك على أذى الآخرين ودفع السيئة بالحسنة يجعل العدو صديقا ويستل منه سخيمة صدره فينقلب محبا ودودا. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر أيها الإخوة الكرام يورث الأجر. قال تعالى

كبير. وحين كشف يوسف لإخوته عن نفسه فرأوا ما هو فيه من عز ومجد، وقد كانوا يظنون به الموت أو الأذى، قال لهم منبها ومعلما: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى مقررا الأجر الكبير للصابرين المتوكلين على الله في صبرهم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم إخوة الإسلام، حين يشتد العذاب على المؤمنين في بلد ما عليهم أن يهاجروا إلى أرض الله الواسعة ويصبروا على الغربة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على الدعوة يرفع الداعية ويجعله قدوة وإماما. قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الرجل الصالح صار معلما لسيدنا موسى عليه السلام كما في سورة الكهف، واشترط عليه أن يصبر عليه فلا يسأله عن شيء حتى يحدث منه ذكرى، حتى يحدث له منه ذكرى. ويجيبه موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولو لم يكن الرجل صابرا لما صار معلما له ولا أمكن أن يأمره بالصبر. إذن أيها الإخوة، الصبر يقرب العبد من مولاه ويرفع مقامه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر والاستعانة بالله والاعتماد عليه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأول المتقين والمحسنين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأين مكان من صبر لحكم ربه وسبح بحمده في قيامه وصلواته في ليله وسحره؟ إنه في رعاية الله ومعيته. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر، فإنك بأعيننا. وبالصبر النجاح والنصر والحفظ. قال تعالى واصفا المنافقين وكرههم للمسلمين ومؤكدا نصرا للمسلمين: إن صبروا واتقوا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وسيكون النصر للرسول صلى الله عليه وسلم الذي حقق الصبر والتزم التقوى وهو أهل لها. فاصبر إن العاقبة للتقوى. كذلك أيها الإخوة، من فوائد الصبر مدد الله تعالى للمؤمنين بصبرهم وتقواهم. قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة

0: كن بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فحين صبر المسلمون في معركة بدر واستغاثوا ربهم وسألوه العون والمدد لباهم، وكان عند حسن ظنهم سبحانه وتعالى جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالمسلم الصابر ممدوح، ومن الذي مدحه؟ إنه تعالى سبحانه وتعالى، ومن مدحه الله تعالى فقد رفعاه. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: امدحوا الصابرين على ما أصابهم، في من مدح والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: امدحوا الصابرين الذين قاتلوا مع أنبيائهم في سبيل الله وبذلوا كل ما في وسعهم ورفضوا الخنوع للعدو الكافر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ومدح الله تعالى بعض أنبيائه لصبرهم وكلهم صابرون، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ومدح أيوب عليه السلام بصبره على ما ابتلاه الله به: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد يصير الصابر إلى مقامات عالية بصبره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.
3: إذاعة مارب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
4: في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: أقسم بالله العظيم، باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحق في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
5: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أيها الأبطال الميامين، يا رجال الجيش الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة ورجال الأمن البواسل، تحية لكم ولبسالتكم الأسطورية، تحية لكم ولصمودكم العظيم، تحية لكم ولصبركم وتحملكم في كل الأحوال ومع كل الظروف، تحية لكم ولتضحياتكم الجسيمة وعطاءاتكم المستمرة، تحية لكم ولهممكم العالية وهاماتكم المرتفعة. أنتم أمل الشعب بعد الله، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا الحوثية وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال. أنتم أمل الشعب، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال في مواجهتها ومقاومتها والتصدي لها. وأنتم عند هذه الآمال، وأنتم عند هذه الآمال بكم، وأهل للمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عواتقكم عندما اخترتم لأنفسكم هذا الدرب العظيم، درب الرباط والنضال والصبر والعطاء والتضحية والنصر بإذن الله.

يا دروع الوطن الأشاوس، لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أن نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.

يا فرسان النضال وأسود الوغى، بفضلكم أيها الرجال وتضحياتكم سننعم بالحرية والكرامة، سننعم بالعزة والشموخ. يا حماة الديار وحراس الوطن، أنتم أملنا في استعادة الوطن وأمنه واستقراره. المجد لأبطالنا الذين اجتازوا كل الامتحانات بنجاح واستحقاق، وأحبطوا كل المؤامرات، وأفشلوا كل الرهانات التي تحاول النيل من هذا الإنجاز الوطني والدرع الحصير لليمن. الرحمة للشهداء الذين سكبوا دماءهم في كل سهل وجبل، وتناثرت أشلاؤهم في مواقع الشرف وميادين البطولة والإباء.

يا رجال الجمهورية وأسود الوغى، إن الميليشيات الحوثية التي تقاتلونها أرادت أن تقدم الوطن قربانا لأسيادها في إيران، ومن أجل ذلك استباحت البلاد وقتلت الناس وهجرت العوام ودمرت المنازل ودور العبادة وهتكت الأعراض وصادرت ممتلكات اليمنيين وأهلكت كل مجيد في وطننا، ولم يعد شيء من أركان الحياة إلا وأتت عليه. وفوق ذلك عمدت على تغيير معتقدات الناس بالإكراه وتبديلها بمعتقداتهم الزائفة والكاذبة عبر دوراتهم ومراكزهم. لذلك فأنتم المعول عليه كجيش وطني في حفظ كرامتنا من هذه الفئة الهمجية التي نهجت التمرد وحاولت فرض نفسها بالقوة وبكل أسلوب مخالف للواقع. لذلك فأنتم تقاتلونها حتى لا تعتلي على الشعب فتعملوا على إذلاله وخضوعه لطاعتها مجبرين بالقوة، وتحكم الشعب بالقوة وتصادر حقوقه بالقوة، ونحن كشعب عصي وأبي لم ولن نقبل بمثل هذا، ولم يسبق لليمنيين أن قبلوا بذلك. لذلك فأنتم في المتارس تذودون من أجل الوطن والجمهورية والحرية والعدالة والشرعية، وأنتم من تصنعون بدمائكم فجر أملنا القادم. وقبل ذلك صمودكم في الجبهات حتى لا تعود الملكية الإمامية لتقضي على كل شيء من حياة اليمنيين. كونوا على ثقة بأن النصر قاب قوسين أو أدنى وأنكم ستنتصرون، والله معكم ونحن إلى جانبكم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، معلومات عن بندقية جي 3 وهي المعروفة بالجي 3. جي 3 عيار 7.62 مليمتر، هي بندقية آلية ألمانية الصنع، قامت بإنتاجها شركة هيكلر أوند كوش سنة 1959 للميلاد، وتم بيعها على ما يزيد عن 60 دولة. يمكن استخدام هذه البندقية كبندقية اقتحام أو كبندقية قناصة بعد تزويدها بمنظار الأشعة تحت الحمراء أو بمنظار عادي، كما يمكن استخدامها كقاذفة قنابل، وذلك باستخدام ذخيرة خاصة وخرطوش خلب لدفع الرمانة أو إضافة قاذف تحت السبطانة. ويصنع السلاح في عدة بلدان منها الدنمارك وتركيا وباكستان والهند وإيران والسعودية. مواصفات السلاح: عيار السلاح 7.62 مليمتر، عيار الطلقة 7.62 مليمتر في 51 مليمتر، طول السبطانة 450 مليمتر، وزن السلاح فارغ 4.25 كيلو جرام، عدد الخطوط الحلزونية 4 خطوط إلى اليمين، معدل الرماية النظري 550 طلقة في الدقيقة، المدى المؤثر 400 إلى 500 متر، السرعة الابتدائية 800 متر في الثانية، التغذية مخزن سعة 20 طلقة، نوع الرمي رماية آلية ورماية نصف آلية. أخمص السلاح يوجد نوعين، بلاستيكي وآخر حديدي، يتداخل حول سلاح. هذه البندقية صممت بطريقة غير عادية، فهي لا تعمل بدفع الغاز كما هو معروف في البنادق الأخرى، ولكنها تعمل بقوة الارتداد المتأخرة، فالمغلاق لا يكون مغلقا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل مزودا بكرات يدفعها تقدم حاول الإبرة، فتدخل في تجويفين على جدار البدن من الداخل قبل حجرة الانفجار. عند حدوث الانفجار يبقى المغلاق مغلقا حتى هبوط ضغط الغاز لدرجة الأمان، وذلك يرجع لشكل تصميم التجويف وعلاقته بالكرات، حيث أن الكرات تجبر على الخروج من تجاويفها، كما أن ضغط الغاز المتخلف في حجرة الانفجار يدفع الظرف الفارغ للوراء، ويدفع هنا بدوره مجموعة الأقسام ضاغطا على نابض الإرجاع، وهكذا تكتمل الدورة وتتكرر من جديد. عملية قذف الظرف الفارغ تتم بمرور الأقسام حين رجوعها على مؤخرة ذراع قاذف الظرف، فترتفع مقدمته ويدخل في مجراه ويصطدم بمؤخرة الظرف فيقذفه بمساعدة الظفر أو ما يسمى باللسان الطاردي للخارج عن يمين السلاح.

0: أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها البواسل، أيها الصامدون، يا أبناء قواتنا المسلحة والأمن، ويا رجال المقاومة الشعبية، لقد ضربتم أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتضحية والفداء والبذل والعطاء، وسجلتم أروع الملاحم البطولية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بتلك الشجاعة والتضحية التي قدمتموها من أجل الوطن والشعب في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابر التاريخ. أيها الأقوياء، أعزكم الله دوما وقواكم وجعلكم الحصن المنيع والمدافع الأمين عن أرضي وشعب اليمن من كل الخطوب وكافة الأخطار. أيها الشهداء الأبرار، رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته، يا من قدمتم أرواحكم الطاهرة الزكية في سبيل الوطن والمواطن، وسيتذكر الجميع تلك البطولات والصولات التي قدمتموها وآزرتم بها إخوانكم وآثرتم على أنفسكم لإعلاء راية الوطن وتنكيس راية الباطل.
1: للشعب وحده، ولمن أضلعنا تحت الدروع. للشعب وحده.
0: بهذا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والتقديم ماجد التباس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحوا.

الجيشنا للوطن قلبه صمامه بالمواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كله ولا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. حديثنا اليوم عن الملكة كاترين الثانية.
10: أهلا بكم مستمعين من جديد. إمبراطورة كل الروس كاترين الثانية، بنت كريستيان أغسطس أمير إنهالت بروسيا، الشهيرة باسم كاترين الكبيرة أو كاترين العظيمة، وهي بالروسية أحدى أبرز وأهم وأكبر حكام روسيا عبر التاريخ، وأعظم شخصية حكمت البلاد الروسية في التاريخ الحديث، ومن أطول النساء الحاكمات عهدا إذا امتد عصرها من سنة 1762 حتى وفاتها سنة 1796 عن عمر يناهز 67 سنة، كما أنها من بين أشهر النساء الحاكمات عبر التاريخ ومن أعظمهن شأنا وتأثيرا. ولدت في مدينة شتجين في مملكة بروسيا، وكان اسمها ولقبها عند الولادة صوفي فريدريك أغسطس، وخلال فترة لاحقة من حياتها تزوجت الإمبراطور الروسي بطرس الثالث، ومن ثم تربعت على عرش الإمبراطورية بنفسها بعد الانقلاب الذي جرى ضد حكم زوجها والذي أفضى إلى اغتياله. انتعشت روسيا انتعاشا كبيرا في ظل الحكم الكاتريني، فتوسعت أراضي الإمبراطورية على حساب جيرانها، وازدادت قوتها العسكرية حتى اضطرت الدول الأوروبية الغربية إلى الاعتراف بها كقوة عظمى إلى جانبها في العالم.
9: واعتمدت كاترين الثانية على طبقة النبلاء في إدارة شؤون بلادها، ودانت لبعضهم بفضل وصولها إلى سدة العرش. ومن أبرز هؤلاء كريكوري أورولف وكريكوري بوتمكين، كما اعتمدت على ثلة من القادة العسكريين الكفؤين مثل إسكندر وبطرس وأمراء البحار مثل ترودوري، ولتوسيع حدود إمبراطورياتها والسيطرة على المزيد من الأراضي المجاورة بالطرق العسكرية تارة وبالدبلوماسية تارة أخرى. ففي الحدود الجنوبية للإمبراطورية تمكنت كاترين الثانية من سحق خانه القرم المسلمة الموالية للدولة العثمانية بعد أن حاربت الجيوش الروسية ردحا طويلا من الزمن في سلسلة من الحروب والمعارك اشتهرت باسم الحروب الروسية العثمانية، وتمكنت من هزمها. كما شجعت الحركات الثورية في البلقان ضد العثمانيين، ودعمت بعض الولاة العاصين في المشرق مثل علي بيك الكبير ولمصر وظاهر العمر ولصيداء، حتى حصلت على مرادها من السلطنة التي تنازلت لها عن جميع المناطق الشاسعة شمال البحرين الأسود وأزوف. وفي الغرب تمكنت كاترين الثانية من تفتيت الاتحاد البولوني الليتواني الذي كان يحكمه عشيقها السابق الملك ستانيسواف أغسطس، وسيطرت على القسم الأكبر من بلاده. أما في الشرق فقد شرع الروس باستعمار واستيطان ألاسكا، مؤسسين بذلك إقليم أمريكا الروسية.
10: أعادت كاترين الثانية تنظيم إدارة الغوبرنيان في الولايات في طول الإمبراطورية وعرضها، وأمرت بإنشاء الكثير من المدن والبلدات الجديدة وتوطين الناس فيها. ولما كانت من أشد المعجبين ببطرس الأكبر فقد سارت على أثره وانتهجت نهجه في تحديث وتطوير الإمبراطورية الروسية على النسق الأوروبي الغربي، على أن بعض جوانب الحياة استمرت مختلفة أشد الاختلاف عن أوروبا. فالتجنيد العسكري وعجلة الاقتصاد استمرت تعتمد على القنانة، وقد أفضت متطلبات الدولة الاقتصادية المتزايدة ومتطلبات كبار الملاك والإقطاعيين إلى تنامي مع نمو واتساع حدود الإمبراطورية وارتفاع عدد سكانها إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على الإقنان. كانت قضية القنانة هذه ومن رافقها من اضطهادات وماس السبب الرئيسي وراء قيام الكثير من الثورات ضد حكم كاترين الثانية، ومن تلك الثورات ثورة بوجاكيف واسعة النطاق التي تمرد فيها آلاف الفلاحين على الإمبراطورة.
9: ويعرف العصر الذي حكمت فيه كاترين الثانية الإمبراطورية الروسية بالعصر الكاتريني، ويعد المؤرخون العصر الذهبي للإمبراطورية والنبالة الروسية. ففي هذا العصر صادقت كاترين الثانية على ميثاق حرية النبلاء الذي أصدره زوجها الإمبراطور السابق بطرس الثالث، وأعفى بمقتضاها النبلاء الروس من الخدمة العسكرية والمدنية للدولة، كما دعمت تشييد وبناء الكثير من الدور والقصور المخصصة لسكن هذه الفئة بالطراز الكلاسيكي، مما غير وجه البلاد. ودعمت كاترين الثانية المثل التونيرية العليا بشغف واضح حتى عرفت بأنها حاكمة مطلقة مستنيرة، وبصفتها راعية للفنون والثقافة أقدمت على تأسيس معهد ساميلوني ليكون أول مؤسسة دراسات عليا مخصصة لتعليم النساء في أوروبا.
10: انتصرت كاترين، ولكنها كانت عرضة لكل المخاطر التي ينطوي عليها التغيير الفوضوي. فلكي تكافئ الجنود الذين حرسوها في سعيها إلى السلطة، أمرت حانات العاصمة بأن تقدم لهم الفودكا مجانا، وكانت النتيجة أن هذا انتشر بينهم انتشارا كاد يقضي الأساس الحربي لقوتها. ففي منتصف ليلة 29 يونيو، بينما كانت كاترين مستغرقة في أول نوم لها خلال 48 ساعة، أيقظها ضابط وقال لها أن رجالها مخمورين جدا، وقد صرح فيهم فارس إلى السلاح أن 30,000 بروسي قادمون لاختطاف أمن كاترين، فتقلدوا سلاحهم وكانوا قادمون ليطمئنوا عليك. وارتدت كاترين ثيابها وخرجت، ونفت إشاعات قدوم البروسيين وأقنعت محاربيها بالمضي إلى فراشهم.
9: ثم عرضها ابنها بلوست للخطر وقد بلغ 8 من عمره، وذلك أن بنين وإشرافه كثيرين ومعظم الإكليسور أحسوا أن الشرعية تقتضي تتويج بلوست إمبراطورا وتعيين كاترين وصية عليه، ولكنها خشيت أن إجراء كهذا يلقي بالحكم في أيدي أولوجراكية استقراطية ستسعى إلى خلعها أو التسلط عليها. وأعلنت رسميا أن بلوست وارث للعرش، ولكن مؤيديه واصلوا إثارة المشاعر وشب الابن على كراهية أمه لأنها سلبته حقه في التاج.
10: وحين ذاع نبع الانقلاب في أرجاء روسيا تبين أن الرأي العام خارج العاصمة مناوئ لكاترين، ذلك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة وأجمعت عموما على عدم أهليته للحكم. أما الشعب الروسي خارج سانت بطرس فقد عرفه من التدابير السامحة التي أضفت على حكومته شيئا من السمو، فجماهير موسكو البعيدة بعدا لا يسمح لها بالإحساس بفتنة كاترين ظلت معارضة في عناد لتوليها العرج. وحين اصطحبت كاترين بوس إلى موسكو معقل التقاليد السنية صفق لها أهلها بحرارة، أما كاترين فكان لقاؤها لها فاترا، وندد كثير من أفواج الجيش في الأقاليم بجنود بطرس غاضبين للسلطة القومية.
9: ولا علم لها أن كان العطف الواسع على بطرس هو أحد العوامل في موته، ذلك أن القيصر المخلوع الذي تحطمت روحه راح يرسل الالتماسات الذليلة لزوجته ويقول لها ارحميني واعطيني سلواي الوحيدة، يعني خليلته، ويرجوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه في هولشتين، ولكنه بدلا من أن يلتقي هذا العزاء حبس في حجرة واحدة وفرضت عليه رقبة دائمة. وكان الكسبي أورالف رئيس حراسة يلعب الورقة معه ويقرضه النقود. وفي 6 يوليو في عام 1962 حسب التقويم الجديد الميلادي ركب الكسبي في عجلة إلى سانت بطرسبورغ، وأنبأ كثيرين بأن بطرس تشاجر معه ومع غيره من الأتباع ومات في العراك الذي أفضت إليه المشاجرة.
10: أما عن كيفية موته فالتاريخ لا يعرف غير الشائعات التي لم تثبت صحة واحدة منها، قيل أنه سمم أو خنق أو أنه ضرب حتى مات، وإنه مات أثر التهاب الأمعاء والسكتة الدماغية، وينتهي آخر أن هذه الحقبة إلى أن تفاصيل القتل لم يمت عنها قط اللثام تماما، والدور الذي لعبته فيه كاترين يظل غير مؤكد. ومن غير المحتمل أن تكون كاترين قد أمرت بهذه الفعلة، ولكنها لم تعاقب أحدا على ارتكابها وأخفتها عن الجماهير يوما، وقضت يومين في بكاء ظاهر ثم سلمت بالأمر الواقع، وقد أدانتها أوروبا كلها تقريبا بالقتل. أما فريدريك الأكبر الذي خسر الكثير بخلع بطرس فقد برئ ساحتها، حتى الإمبراطور كانت الإمبراطورة جاهلة تماما بهذه الجريمة وقد سمعت بها في يأس لم تصطنع، لأنها توقعت بحق ذلك الحكم الذي يصدره عليها اليوم في كل إنسان، ووافق فولتير فريدريك. أما بوليس ابن كاترين فبعد أن قرأ الأوراق الخاصة التي خلفتها أمه عند وفاتها خلص إلى أن إليكس قتل بطرس دون أي أمر أو طلب من كاترين.
9: وخلقت الحادثة مشاكل لكاترين كما حلت مشاكل أخرى، فقد أوحت بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لخلعها، وتركتها في انزعاج متصل وخطر داهم وسط فوضى الحكم التي اكتنفتها. كتبت عن هذه الحقبة فيما بعد فقالت: ظل مجلس الشيوخ متبلدا يصم أذني عن شؤون الدولة، وبلغت كراسي التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها. وكانت روسيا قد خرجت لتوها من حرب انتصرت فيها، ولكنها كلفتها ثمنا فادحا، فكانت الخزانة مدينة ب13 مليون روبل، وتشكو عجزا بلغ 7 ملايين روبل في العام. وافتضح حال المالية من رفض كبار المصرفيين الهولنديين إقراض المال لروسيا، وتأخرت رواتب الجند شهورا كثيرة.
10: وبلغ من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تتار جنوب روسيا إقليم أوكرانيا في أي لحظة. أما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات واضطهادها وبالخوف من فقدان مناصب الكسب أو السلطة أو الأمل في الظفر بها. وبعد سقوط بطرس بقليل ذهب السفير البروسي إلى أنه من المؤكد أن حكم الإمبراطورة كاترين لن يكون أكثر من فاصل قصير في تاريخ العالم. وكان هذا من قبيل التمني، لأن فريدريك حزن على موت حليفه العابد لشخصه، وأخذت كاترين تلغي الأوامر التي أصدرها بطرس لمساعدة فريدريك.
9: وحاولت الإمبراطورة أن تهدئ معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ المرسوم الذي أصدره بطرس بتأميم أراضي الكنيسة، ثم أدفأت صدور أنصارها بما خلعته عليهم من مكافآت سخية، فنفخت جريجوري أورولف ب50,000 روبل وفتح الطريق أمامه إلى الكرسي الملكي، وأعيد بوستيزيف من منفاه ورد إلى حياة مريحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه. ومن أقوال الملكة كاترين: ذكاؤك يجعل من الآخرين أذكياء، القوة بلا ثقة الأمة هي لا شيء. أنتم يا معشر الفلاسفة محظوظين لأنكم تكتبون على الورق والورق يتحمل ذلك، بينما أنا الإمبراطورة التعيسة أكتب على الجلود الحساسة للكائنات الحية. أحب أن أمدح وأكافئ بصوت عال وأن ألوم بهدوء. سوف أعيش لأجعل من نفسي لا أخشى شيئا، وتهب رياح عاتية لتمنحك إما الخيال أو الصداع، وينبغي مكافأة الحرفيين والمزارعين المهارة.
10: في تقدير مؤرخ إنجليزي أن كاترين هي الحاكمة الوحيدة التي فاقت إليزابيث ملكة إنجلترا، وهي تعدلها من حيث الأهمية الباقية لأعمالها 117. وقال مؤرخ ألماني: كان كل ما فيها كائنا سياسيا، ولكنها في الوقت ذاته امرأة خالصة وسيدة عظيمة، ويجوز لنا أن نطبق عليها المبدأ السامح الذي وضعته. كانت عيوبها عدوى انتقلت إليها من جيلها، أما فضائلها فكانت من صنعها هي. ترك موت كاترين عام 1796 في روسيا، وهي ما زالت دولة متخلفة شعبها فقير، لكن حكم كاترين القوي زاد التاج احتراما وأنالها

0: ونؤكد لكم بالقيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

المعركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم، خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: Don't take a mark.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق سلطان العراد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء استمرار النظام الإيراني وميليشياته في اليمن في نهجهم التخريبي القائم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية. وشدد العراد خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ عبر الاتصال المرئي على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته التخريبية وإلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية وسائر أذرعه المسلحة في المنطقة بوقف تصعيدها العسكري وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب والكف عن تهديد خطوط التجارة الدولية. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق على المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادا للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتعكس النهج التخريبي الذي تنتهجه ميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن أكثر من عقدين من التجارب والوقائع أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الرهان على إمكانية بناء سلام دائم مع ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني يستند إلى قراءة خاطئة لطبيعة هذه الميليشيات ووظيفتها. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن الميليشيا ليست حركة محلية تبحث عن تسوية وطنية أو شريكا يمكن الوثوق بالتزامه بالاتفاقات، وإنما أداة أنشأها ويديرها الحرس الثوري الإيراني لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة، ما يجعل قرار الحرب والسلم مرتبطا بحسابات طهران وأجنداتها الإقليمية وليس بمصالح اليمنيين أو تطلعاتهم للسلام. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن دكتور عبد السلام علي آليات تنفيذ برامج رياضية وشبابية وثقافية وتأهيلية تستهدف النزلاء الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل بما يسهم في تأهيل وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي في العاصمة المؤقتة عدن العمل في مشروع المعهد الصناعي والتجاري الذي ينفذ بتمويل المؤسسة الإسلامية بإشراف من البرنامج السعودي ضمن برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية. نهاية الموجز في أمان الله.

ابتسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن، كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. في معركة الكريمة، الحقيقة

هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 20 نقف وإياكم استمرار لما كنا قد بدأنا به من قراءة سير بعض سلفنا الصالح كوسيلة من وسائل تقوية الإيمان. نقف وإياكم اليوم مع مواقف أخرى، لعل هذه المواقف وهذه السير تزيد من إيماننا بربنا جل وعلا. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع لعروة بن الزبير، أو عروة ابن عبد الله بن الزبير، وهو يحدث عن أبيه عبد الله، يقول: كنت إذا غدوت، أي في الفجر أو في الصباح الباكر، أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، لأن عائشة خالته، أخت أمه، أمه هي أسماء زوج الزبير، وعائشة خالته. قال: وفي يوم من الأيام دخلت عليها فإذا هي قائمة تصلي. من هي التي تصلي؟ عائشة. من هي عائشة؟ صديقة بنت صديق، من أهل الجنة، أبوها أول هذه الأمة دخولا الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الزبير: كانت تصلي وتقرأ قوله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فنظرت فإذا هي تبكي وتعيد الآية مرة ثانية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انتظرت فإذا هي تعيد الآية مرة ثالثة ورابعة وخامسة وهي تبكي. تأمل معي وتأملي معي: فمن الله علينا. أسأل الله أن يمن علينا جميعا وأن يقينا وإياكم عذاب السموم. قال: حتى أطالت علي فتركتها وذهبت إلى السوق أقضي حاجة لي، فقلت أرجع لها بعد زمن، ثم رجعت إليها بعد زمن طويل، فدخلت عليها في البيت فوجدتها قائمة تردد الآية نفسها وتبكي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أرأيت الفرق بيننا وبينهم أخي الكريم أختي الكريمة؟ كانوا إذا قرأوا القرآن ليس كحالنا اليوم، كانت الآية الواحدة توقفهم، يتدبرون، يستشعرون، يتلذذون، يعيشون مع الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا حاتم الأصم رحمه الله، يجلس في بيته وقد فاتته صلاة العصر في جماعة ولم يخرج وقت الصلاة، فيصلي ويجلس في البيت، فيأتيه بعض الناس يعزونه ويواسونه فبكى، فقالوا له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: لو مات لي ولد لعزاني أهل الحي جميعا، وتفوتني صلاة ولا يعزيني إلا نفر قليل، والله إن فوات الصلاة علي أشد من موت ابن لي. أخي الكريم، أختي الكريمة، هؤلاء كان إيمانهم في القلوب كالجبال الراسية، كان الواحد منهم إذا قرأ آية لا يتحملها يتدبر فيبكي من آية واحدة. محمد بن المنكدر أحد التابعين بكى بكاء شديدا حتى أشفق عليه أهله وتضايقوا منه، لما هذا البكاء؟ لما ذلك النحيب؟ حاولوا معه فلم يستطيعوا. أخي الكريم، أختي الكريمة، المستمعون والمستمعات، هم بشر كما نحن بشر، هم يذنبون كما نحن نذنب، ولكن فرق بين قلوبهم وقلوبنا. نعم، كل ابن آدم خطاء، لا نختلف عليه أبدا، لكن ألا تلاحظ الفرق بين التوابين وبين غيرهم؟ ألا تلاحظ الفرق بيننا وبينهم؟ يقول الراوي: فاستدعينا صاحبا له، لمحمد بن المنكدر، ليهون عليه وليخفف عليه بكاءه ونحيبه. يقول: فجئنا بأبي حازم صاحب مثله، فدخل عليه من أجل أن يخفف عليه، فقال له: يا أبا عبد الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أبكيت أهلك، لقد أشفقوا عليك، لم كل هذا البكاء؟ فاسمعوا ماذا قال محمد بن المنكدر. قال: يا أبا حازم، أتعرف ما الذي يبكيني؟ قال: ماذا؟ قال: قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان يظن أنه إذا لقي الله فإن أبواب الجنان مفتوحة. نعم، كان يظن المسكين لما حضر بعض الدروس أو صلى بعض الصلوات أو قرأ بعض الآيات، ظن أنه في الفردوس الأعلى، فلما جاء يوم القيامة إذا حسناته هباء منثورا، إذا أعماله كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أيها الصالحون، أيتها الصالحات، لا تأمنوا مكر الله. أيها المتقون، أيها القائمون الصائمون، لا تأمنوا مكر الله. كيف بمن لا يقوم الليل؟ كيف بمن لا يصوم النهار؟ كيف بمن لا يعرف القرآن ولا يتدبره؟ كيف بمن لا يعرف صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ كيف بمن إذا خلا بمحارم الله انتهكها؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تظن أن الأمر هزلا وضحكا. أخي الكريم، إذا جئت يوم القيامة ورأيت الأعمال كجبال تهامة بيضاء فجعلها الله هباء منثورا، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ بل ما الذي تصنع؟ هل ينفع النحيب أو ينفع البكاء أو ينفع الندم؟ اسمع إلى قول بعضهم وكأنه يحكي عن نفسه ويحكي عنا، وهذه صفة، اسمع إليه وهو يحكي كأنه يتكلم عن حالنا، صفة التائب المنكسر: إلهي لا تعذبني فإني

0: وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. بل هذا ابن عمر بعد أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونختم به، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أتعرف من هو ابن عمر ومن أبوه؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الذي كسر كسرى وقصر قيصر وفتح الله به البلاد. لو كان نبي في هذه الأمة لكان عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الملهم المحدث الذي صدقه القرآن وأنزلت آيات من فوق سبع سماوات تصديقا لكلامه. عبد الله ولده يشرب في يوم من الأيام ماء باردا فبكى، فقيل له لماذا تبكي؟ فاشتد بكاؤه، فقال ذكرت آية في كتاب الله، انظروا كيف كانوا يعيشون كلام الله. قوله وما هذه الآية؟ فقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال فعلمت أن أهل النار يشتهون الماء فيحال بينهم وبين الماء، هذا من شرب الماء البارد. فكيف بمن سكن بيوتا مثل بيوتنا وعيشة مثل عيشتنا وشربوا مثل مشروباتنا وأكلوا كل تلك الأطعمة ولبسوا كل تلك الملابس؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. سير سلفنا الصالح كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
2: في معركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في فقرة لفتة. سنتحدث في هذه الفقرة عن شائعات الحوثي التي تستهدف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبسبب وعي المؤسسة العسكرية وتماسك المجتمع، شائعات الحوثي في أدراج الهزائم. مستمعينا الأفاضل، لم تعد الشائعات وأحاديث الكذب والزيف والتضليل التي تتخذها ميليشيا الحوثي المتمردة المذمومة إيرانياً وتجعل منها سمة أساسية لها، تجدي نفعاً أو تحدث تأثيراً لدى عموم المواطنين الذين خبروا زيفها وكذبها، إضافة إلى تسلح أبطال القوات المسلحة بالوعي الكافي الذي لا يمكن أن تنال منهم الشائعات والأكاذيب، كما هو لدى الحاضنة المجتمعية للجيش التي أصبحت تسخر من الفبركات وقلب الحقائق. عادة ما تذهب الميليشيا الحوثية وتلجأ إلى الكذب والتضليل ونشر الشائعات عقب معارك خاسرة لها تكبدت مراراتها على أيدي أبطال القوات المسلحة في جبهات قتال مختلفة. ولا تقتصر تلك الشائعات الحوثية في أحداث المعارك، إذ تذهب إليها في جوانب شتى، مؤخرا أظهرت المعارك التي شهدتها جبهات القتال المختلفة اعتماد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الشائعات في محاولة للتأثير على سير المعارك وبث الإحباط والخلاف بين القوى المناهضة للمشروع الإيراني وأداتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلا أن كل ذلك لم يجد آذانا صاغية لدى المقاتلين. ما يعرفونه فقط هو التصدي لعناصر الحوثي ممن تزج بهم إلى الموت والتنكيل بهم على طول وعرض الجبهات. مطابخ ميليشيا الحوثي الانقلابية ذهبت إلى بث إشاعات وأخبار كاذبة على نطاق واسع تفيد بتحقيقها تقدمات ميدانية، لكن الانتصارات التي دأبت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية على تحقيقها فندت كل إشاعات الميليشيا وفندت كل مزاعمها الكاذبة. وتلجأ ميليشيا الحوثي إلى هذا النوع من الشائعات والأخبار المزيفة نتيجة لعجزها عن إحداث اختراق على الأرض في جبهات قتال مختلفة وفي محاولة للنيل من معنويات أبطال الجيش والحاضنة الشعبية الداعمة والمساندة لهم، لكنها دائما ما تبوء بالفشل وتذهب الشائعات الحوثية في أدراج رياح الهزائم. وبحسب مراقبين فإن مطابخ ميليشيا الحوثي الانقلابية تعتمد على بث شائعات يومية غايتها إحداث إرباك القوات المسلحة وإحداث انشقاقات في صفوف القوات والمقاومة الشعبية المساندة لها، ليتاح لها أي الميليشيا الحوثية التوغل العسكري بمختلف جبهات القتال، لكنها على الدوام تبوء بالفشل إضافة إلى تغطية خساراتها المتكررة. وتذهب الميليشيا الحوثية إلى الشائعات والأخبار الكاذبة لعديد من الأسباب، أهمها أنها لا تمتلك شرعية دستورية ولا قانونية ولا حتى ما يشرع لوجودها عرفا، ولأجل ذلك فهي تمارس الإشاعة كخيار وحيد لتبرير وجودها ومحاولة إضفاء الشرعية لأعمالها الخارج عن القانون، وأيضا لمهاجمة الكيان الشرعي والحط من شأنه وكيل التهم الملفقة عليه بهدف كسب التأييد لمشروعها وتسويقه كبديل أفضل للشرعية. ويوضح المراقبون أنه عادة ما يرفض عامة الناس الأعمال العدائية والإرهابية للميليشيا، وحتى تكون أي من هذه الأعمال مقبولة أو على أقل الأحوال لا تثير ردود الأفعال، تستبق الميليشيا عملها هذه بتسويق كم من هائل من الشائعات الكاذبة التي قد تجعلها مقبولة، ويشير إلى أن هذه الشائعات عادة ما تكون بتصوير هذه الممارسات على أنها إحباط مؤامرة أو مواجهة خلايا أو حفظ الأمن والاستقرار وغيرها. وتقدم ميليشيا الحوثي الانقلابية على نشر الشائعات والأخبار المزيفة للتشويش على الوعي المجتمعي وخلق حالة من التحشيد الكاذب لدى اليمنيين لإبطاء زحف قوات الجيش لاستعادة المناطق التي تقع تحت سيطرتها وللتغطية على هزائمها المستمرة في كل الجبهات وخسارتها الكبيرة في الأرواح والعتاد. وطيلة السنوات الماضية وميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد على سياسة الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات المزيفة في إطار محاولات منها لتعزيز وجودها، لكن ما ذهبت إليها الميليشيا طيلة تلك السنوات أضحى اليوم مكشوفا ولم يعد له ثمة جدوى.

0: صاد الشجن
1: من مملكة سبأ الانطلاقة
0: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
1: ومنها إلى وديان تهامة
0: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
1: نبحر معا في شواطئ حضرموت
0: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
1: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
0: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
1: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
0: إخراج نصر الأغبس.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج على بساط الشجن، وحديثنا اليوم عن محافظة مأرب.

0: مأرب هي أحد محافظات الجمهورية اليمنية وتقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي 173 كيلومترا، وعدد مديرياتها 14 مديرية، ومدينة مأرب هي مركز المحافظة. وتتصل المحافظة بمحافظة الجوف من الشمال ومحافظتي شبوة والبيضاء من الجنوب ومحافظة حضرموت وشبوة من الشرق، محافظة صنعاء من الغرب. وتبلغ مساحة المحافظة حوالي 17405 كيلومترا مربع، تتوزع في 14 مديرية، وتعتبر مديرية مأرب أكبر مديرية في المحافظة مساحة.
1: يتنوع المناخ في المحافظة تبعا لتنوع السطح، حيث يسود المناطق الجبلية والمرتفعات والتي تشكل النصف الغربي للمحافظة مناخا معتدل إلى حار صيفا وبارد نسبيا في الشتاء. أما المناطق المنخفضة والسهلية فيكون المناخ السائد فيها حار صيفا ومعتدل شتاء، في حين يسود المناطق الصحراوية مناخ شبه مداري جاف، حيث يكون حار صيفا وبارد جاف في الشتاء.
0: تسقط الأمطار الصيفية على معظم أجزاء المحافظة، وغالبا ما تكون كمية الأمطار التي تسقط فيها قليلة ونادرة، خصوصا الأجزاء الشرقية، وهي من المحافظات التي تعاني من الجفاف في معظم أجزائها نظرا لقلة الأمطار التي تسقط عليها. تعد الزراعة النشاط الرئيسي لسكان المحافظة، إذ تحتل المرتبة الثالثة من بين محافظات الجمهورية في إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 7.6% من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية بعد محافظتي الحديدة وصنعاء، وأهم محاصيلها الزراعية الفواكه والحبوب والخضروات.
1: وتمتلك المحافظة غطاء نباتي متنوع رغم قلة وعدم كثافته من حيث النوع والكم من جزء إلى آخر حسب طبيعة سطح والمناخ السائد، وأهم الأشجار فيها السدر والقرض والطنب والطلح والظهي والسمر، بالإضافة إلى بعض الأشجار الشوكية، إلى جانب أنواع متعددة من الحشائش والنباتات الصغيرة التي تنمو في مواسم الأمطار.

0: الثروة الحيوانية. يوجد أعداد من الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها مثل الأبقار والجمال والضأن والماعز والحمير والدواجن، وكذلك يوجد عدد لا بأس به من خلايا النحل. وتوجد أنواع متعددة من الحيوانات البرية وتكثر في الأجزاء الغربية مثل النمور والضباع والثعالب، السباع والعرج والأرنب البري والقنافذ والأوبار. وأيضا توجد أنواع من الطيور مثل الصقور والحمام البري والنسور والبوم والعصافير التي تكثر في المناطق الكثيفة بالأشجار وبالقرب من الأودية خصوصا المائية منها.
1: وبالنسبة للثروة المعدنية، يوجد في أراضي مأرب بعض المعادن من أهمها الجرانيت والإسكوريا والملح الصغري والجبس والرخام والتلك، وتعد محافظة مأرب أولى المحافظات اليمنية التي اكتشف فيها النفط وبدأ إنتاجه في عام 1986. كما يوجد في محافظة مأرب أكبر محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن، وهي محطة مأرب الغازية، حيث شهدت أبراج الكهرباء التابعة لها منذ مطلع العام 2011 عملية تخريب وضرب مستمر لأبراج الكهرباء، ولم تتوقف تلك العمليات التخريبية حتى عام 2014.
0: أما عن التضاريس، فتنقسم التضاريس الجغرافية للمحافظة إلى قسمين: مناطق سهلية صحراوية ومناطق جبلية. المناطق الجبلية يغلب على الجزء الغربي من سطح المحافظة الطابع الجبلي، حيث تنتشر في هذا الجزء عدد من المرتفعات الجبلية ذات ارتفاعات متوسطة والبعض منها ذات انحدارات شديدة، وتتركز هذه المرتفعات في مديريات مجزر وحريب القراميش وسرواح والجوبة ورحبة وماهلية والعبدية، وتشكل هذه المرتفعات أعلى ارتفاع عن مستوى سطح البحر. ومن أشهر الجبال هي جبال الحميمة والشعب والوثبان ومردح والعيون الواقعة في مديرية حريب القراميش وجبال العريف، وأيضا هناك العديد من الجبال الموجودة في المحافظة.
1: وبالنسبة للمناطق السهلية والصحراوية، معظم سطح المحافظة من الجهة الشرقية عبارة عن مناطق سهلية وصحراوية، وتكاد هذه الأجزاء تشكل أكثر من نصف سطح المحافظة، وتقع عليها مديرية مأرب وهو جزء من صحراء واسعة تمتد نحو الشمال باتجاه محافظة الجوف، وشرقا نحو مديرية العبر محافظة حضرموت، وجنوبا نحو الأجزاء الشمالية من محافظة شبوة.
0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. أهم المعالم السياحية في مأرب. من أهم معالمها السياحية سد مأرب القديم ومعبد الشمس ومحرم بلقيس، وأهم مدنها سرواح وحريب. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث الأثرية أن الإنسان قد استوطن أراضي مأرب منذ عصور غابرة، فهناك بقايا مواقع العصور الحجرية في شرق مدينة مأرب في صحراء رملة السبعتين، وهناك المقابر البرجية في منطقة الرويك والثانية والتي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ. أما بالنسبة للمواقع التاريخية والتي يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من مطلع الألف الأول قبل الميلاد وحتى فجر الإسلام، فهناك الكثير منها، يأتي في مقدمتها موقع مدينة مأرب القديمة والسد.
1: وقد شهدت هذه الأراضي قيام واحدة من أعظم الدول اليمنية القديمة، هي مملكة سبأ التي بدأت في الظهور في مطلع الألف الأول قبل الميلاد. وقد شهدت في القرون الممتدة من القرن التاسع إلى القرن السابع قبل الميلاد نشاطا معماريا واسعا، شيدت خلالها المدن والمعابد، وأعظم منشآتها سد مأرب العظيم الذي وفر للدولة ومنحها صفة الاستقرار. نشأت الدولة السبائية نتيجة لاتحاد قبيلة كانت تقطن أراضي سرواح ومأرب ووادي رغوان وبعض أجزاء من الهضبة، وقد تزعمت وهيمنت قبيلة سبأ الكبيرة على بقية القبائل الصغيرة بالمقارنة معها وضمتها تحت جناحها، فأعطت للدولة اسمها وهو سبأ.
0: سد مأرب هو سد مائي يعود تاريخ السد القديم إلى بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد، ويعتبر سد مأرب أحد أقدم السدود في العالم، وكان يروي ما يقارب 24 ألفاً قرابة 98 ألف كيلومتر مربع، وعده الباحثون معجزة تاريخية شبه الجزيرة العربية، ولكنه ليس الوحيد الذي بناه السبائيون وليس الأقدم، إذ ظهرت الآثار أن السبائيين حاولوا حصر المياه والاستفادة من الأمطار منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، إلا أن السد الشهير نفسه يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهو واحد من أهم السدود اليمنية القديمة التاريخية، بالإضافة إلى سد جفينة وسد الخانق وسد أذرعة وسد مرخة وسد شاحك.
1: مأرب الخارطة الأصقر للوطن وذاكرة مليئة بكثير من الطقوس والتفاصيل والحكايات والبخور والرومان. ويقول الباحثون أن الجوبة مهابة الطقوس وموطن مكاربة سبأ، وسبب أنه يعود تواريخ هذه النقوش الموجودة في الجوبة إلى الفترة التاريخية المبكرة من تاريخ الدولة السبائية، فترة مكاربة سبأ. ويقول الدارسون بأن سهل الجوبة يكتنس مخزونا أثريا هائلا، ولذا أمها الباحثون والدارسون يمنيون وأجانب، وأجريت عليها دراسات تاريخية متعددة وكتب عنها الكثير، أهمها كتاب مشروع وادي الجوبة. أما مدخرات الجوبة التاريخية فهي كثيرة، أهمها هجر الريحاني ومعبد المساجد، كما رفدتنا الجوبة بإحدى أهم اللقى الأثرية تمثال الملك عصمم في هجر الكنوس، وهذا التمثال الموجود صورته في ورقة النقود فئة 200 ريال في الطبعة الأولى.
0: غاب البلق عبر بوابتين. وادي الجوبة، يقع وادي الجوبة إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مأرب على بعد نحو 32 كيلومترا، وهذا الوادي يتجه من الجنوب ويصب إلى رملة السبعتين، يمتد طوله نحو 20 كيلومترا، بينما يتراوح عرضه من 1 إلى أكثر من 8.5 كيلومتر. أما جوانبه فهي مكونة من قمم جبلية منعزلة وجروف شديدة الانحدار، الأمر الذي جعلها مجدبة خالية من الأشجار. عند خروجك من مدينة مأرب عبر الطريق الإسفلتي جنوبا، يبرز أمام عينيك جبل البلق، الفاصل بين مديريتي الجوبة والوادي، تدهشك الرؤية وأنت تشاهد جبل البلق قد انشق إلى شقين عن يمينك ويسارك، فاتحا أمام السيارة بوابة كبيرة من القمة إلى القاعدة تسمى الفلج. هذه البوابة تعد المدخل الرئيسي لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية. عند هذه البوابة أول ما يتبادر على ذهنك بيت من الشعر قالته الفتاة الهلالية أثناء عبور بني هلال بهذه البوابة في القرن الرابع الهجري في رحلتهم الشهيرة إلى شمال أفريقيا، وتحديدا إلى برقة وقابس، تاركين موطنهم الأصلي في مرخة وبيحان وحريب. هذه المنازل عز على الفتاة فراقها، فقالت وهي تتلهف إلى الخلف من هودجها مخاطبة أخيها علي الذي كان يقود الراحلة:
1: غاب البلق يا علي، ما عاد شفناه من حيث ما كنا على العد نحساه. وبالعودة لحديثنا، تظل ماشيا حتى يقابلك وجها لوجه جبل السحب. هذا الجبل من أشهر الجبال الموجودة في مأرب، إضافة إلى جبل البلق وجبل هيلان. بعدها تصل إلى منطقة الجديدة، مركز مديرية الجوبة، وأنت في الجديدة تكون قد قطعت ما يقارب 40 كيلومترا من مأرب. وفي الوسط يمكنك تحديد جغرافيا المديرية، ستجد أن جبل البلق الذي مررت به يفصلها عن مأرب من جهة الشمال، ومن الجنوب يحدها مديرية جبل مراد، كما أن مديرية الجوبة محاطة بالجبال ولا يمكن الدخول إليها إلا عبر بوابتين فقط، هما بوابة البلق التي مررت بها في الشمال وبوابة السد. نسبة لسد سبائي كان ولا زالت أثاره باقية، وهذه البوابة ستجدها أمامك إن أردت مواصلة السير شرقا إلى مديرية حريب. وتتوسط هذه السلسلة الجبلية وديان وقيعان زراعية وغير زراعية وكثبان رملية من الشمال تحاول اقتحام الوديان والطريق الذي تمشي عليه.
0: مواقع ومعالم تاريخية قرب الجوبة من منطقة وادي ذنا ومديرية الوادي، حيث قامت حضارة سبع مكنها من امتلاك العديد من المعالم والمواقع الأثرية. تكتنز الجوبة مخزونا أثريا هائلا، فقد جرت في هذا الوادي بعض الدراسات والأبحاث الأثرية من قبل المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان في الأعوام من 82 حتى 86 ميلادية، خاصة في جزئه الجنوبي، ولذلك أطلقوا على الجوبة مهابة الطقوس وموطن مكاربة سبع. وقد كشفت هذه الدراسات الأثرية والميدانية والإنثروبولوجية التي قامت بها المؤسسة الأمريكية في المنطقة، والتي نشرت بعنوان مشروع وادي الجوبة الأثري، عن 65 موقعاً أثرياً قديماً موجودة في المديرية، بالإضافة إلى بعض الحصون والقلاع التي تعود للعصور الإسلامية أيضاً، وتعتبر من أهم المعالم السياحية في محافظة مأرب.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد وعن صحابة رسول الله. هناك صحابة من مأرب رافقوا رسول الله في دعوته للإسلام، ومنهم من قبائل مراد أمثال فروة بن مسيك وأويس القنة، ومسجده لا زال إلى الآن بالعبدية، ويقال أنه ثالث جامع بعد جامع العند وغيرها من المساجد. ومن الصحابة أيضا قيس بن مكشوح، وهو صاحب المثل القائل في 60 داهية. ولهذا المثل قصة مصدرها تاريخي يعود لقيس بن المكشوح المرادي أثناء حصاره قصر فيروز الديلمي في صنعاء وقتله للبدان الفارسي بعد معركته في الرحبة مع همدان.
1: الصحابي قيس بن مكشوح المرادي، عندما أطبق الحصار على قصر فيروز الديلمي الفارسي في صنعاء أقام نقطة في مداخل صنعاء وقتل كل من ينتمي إلى الفرس، والسبب يعود إلى ما قبل الإسلام، حيث كانت تدور معارك بين قبائل مذحج وهمدان، وكانت دائما الغلبة لمذحج، فاستعان الهمدانيون بالفرس على مذحج ورتبوا خطة للقضاء على مشائخ مذحج، فطلب الهمدانيون من مشائخ مذحج اللقاء بدون سلاح ومن الطرفين للتحاور، وقد رتب الهمدانيون مع الفرس مكيدة لقتل كبار مشائخ مذحج مراد، وفعلا تم الحضور وغدر بمشائخ مذحج وقتل منهم 60 شيخا وكانوا من دهات مذحج، قتلوا غيلة في موقعة ذو رزم في الجوف.
0: فتفرقت قبيلة مذحج وهم قيس بن مكشوح في جزيرة العرب، وكان فارسا من فرسان مذحج حتى سمع بنبأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقدم إلى المدينة لمقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فدار بينهم حوار من ضمنه سؤال الرسول له: هل يحز بنفسك ما جرى لقومك؟ فقال له: نعم. فأسلم قيس وعاد إلى اليمن. فلما حدثت الردة وجرى مناوشات مع حاكم صنعاء فيروز الديلمي، تذكر قيس بن مكشوح غدر همدان بمشائخ قومه بالتعاون مع الفرس، وسعى للانتقام والثأر لهم من الفرس وهمدان، ومع كثرة عدد القتلى من الجانب الآخر جاءت الوفود الوسيطة إلى قيس بن مكشوح معاتبين له لكثرة القتلى ومناظر الخراب والدمار، فأجابهم بهذه الكلمات القليلة: في 60 داهية، بمعنى كل هذه الضحايا والخراب من أجل الثأر ل60 داهية أو كبير من قومه. وإذا تحدثنا عن المرأة في الجوبة، المرأة في الجوبة أثارت اهتمام الكثير من حيث التطلع إلى أفاق المستقبل عبر السنوات الماضية، فالمدارس تزخر بالمعلمات، ونشاط المرأة ملحوظ في مجال الفعاليات والمشاركات الديمقراطية والسياسية أكثر من بعض المديريات، وهذا يعود إلى نسبة الوعي في المديرية عموماً.
1: إلا أن هناك بعض العوائق التي ما تزال تفرض قيودها على النشاط النسوي ولم تتمكن من العمل خارج نطاق المديرية، وبالنظر إلى تلك العوائق يلاحظ افتقار المديرية للكادر المتخصص في أمراض النساء، إلا أنه في الآونة الأخيرة في تغير ملحوظ، ففي المستشفى حاليا كادر نسوي لا بأس به، ولكنه غير متخصص بمعنى مساعدات وممرضات إن جازت التسمية. ولأن المرأة في الجوبة لها نصيب الأسد من التعليم، فقد أقبلت على مواصلة التعليم الجامعي بشغف عند افتتاح مبنى الكلية في مأرب، ومن ثم جامعة إقليم سبا.
0: ومن التقاليد التي تتعلق بالنساء، هناك العديد من العادات والتقاليد المتعلقة بالمرأة وترتبط بها ارتباطا وثيقا، فالفتاة مثلا غير مسموح لها بالتبرج واستخدام الزينة، كما أنه من العيب أن تستخدم العطر، ويحظر عليها أن تقلد نساء المتزوجات في اللبس المصون وهي غطاء الرأس للمرأة المتزوجة، أما الفتاة فيسمى غطاء الرأس بالمصر قديما وحاليا المقرمة. وكانت المرأة إلى عهد قريب محرومة من التعليم والوظائف الحكومية والمشاركة السياسية، وتكاد تنحصر مشاركتها في نشاطات الحياة داخل المنزل نتيجة ثقافة المجتمع المحافظ التي قيدت المرأة وحصرت مشاركتها.
1: وإلى الأغاني في محافظة مأرب، يحفل الفلكلور الشعبي بألوان غنائية متعددة ومختلفة حسب الطقس الذي ترافقه تلك الأغاني، والتي جاءت كنتاج طبيعي لثقافة الإنسان المأربي، معبرة عن شعوره الذي يترجمه من خلال تلك الأغاني المنسجمة مع كل طقس ترافقه، وتحمل كلماتها مفردات ومعاني مرتبطة بنوع المناسبة التي تغنى فيها. ومن تلك الأغاني
0: الزوامل، والزامل هو لون من ألوان الأغاني الشعبية، ويغنيه صفين متتاليين من الرجال. يتفاوت عددهم ويتكون الزامل من بيتين شعريين، والصف الثاني يغنى بالبيت الأول، والصف الأول العكس أي يغني البيت الثاني، وذلك لأن الشاعر يلقي عليهم شعره ارتجالا فيلقي ببيته الأول للصف الأخير، وأثناء رفع الزامل يلقن الصف الأول البيت الثاني ويرددون الزامل بشكل متكرر. وهذا اللون مرتبط بعدد من المناسبات أبرزها الزواج والمواقف القبلية مثل الوقفة أو الصلح وغيرها.
1: البالة، وهي لون غنائي خاص بالأعراس يغنيها الرجال والنساء في بعض مديريات المحافظة خصوصا الجبلية، وفيها يغني صفان متقابلان حيث يغني كل صف بالبالة متبوعة بالشطر الأخير من البيت الشعري، فيما يتبارى الشعراء أثناء الشرح في ارتجال الشعر في ميدان وسط الصفين يدخل يلقيه بصوت. والبالة تشبه إلى حد كبير الدبكة في بلاد الشام، حيث أن المشاركين في صف البالة أثناء الرقصة يقومون بحركات استعراضية راقصة وشيقة للغاية، ولا زال هذا اللون موجود حتى الآن.
0: وكذلك الهجرعة، وهي لون غنائي فردي يغني به شخص واحد دون موسيقى مرافقة، وغالبا ما يمتاز المهجرع بصوت شجي.
1: العادات والتقاليد، الحياة العامة والروابط الاجتماعية، يعيش سكان محافظة مأرب حياة بسيطة يغلب عليها الطابع البدوي الريفي نتيجة طبيعية للأرض التي يعيشون عليها، كما أن الطابع الغالب على حياتهم هو الطابع القبلي والذي يعتبر هو المنظومة المجتمعية عندهم، وينخرط فيها الفرد نتيجة انتسابه إلى القبيلة، كما أن مجتمع مأرب من المجتمعات المحافظة كباقي محافظات الجمهورية، ويلاحظ فيه قوة الترابط الاجتماعي كونه مجتمع ريفي لم يغلب عليه طابع المدينة. لذلك نلاحظ اختلاط الأسر مع بعضها وتبادل الزيارات المستمرة بينها بشكل متواصل، فيظهر بذلك التعاطف والتراحم فيما بينهم ومساندتهم لبعضهم البعض وقت الشدائد والأزمات، ويتضح التعاون كذلك في السراء والضراء. ومن الأسباب الجوهرية لوجود الألفة والترابط الاجتماعي ذلك كون أهالي القرية تربطهم صلة القربة، فهم ينتمون جميعهم لقبيلة واحدة.
0: وإذا تحدثنا عن البدو الرحل، حياة البادية بيئة لها خصائصها، وبما أن المحافظة ريفية فإن من أهم نشاطاتها رعي المواشي وأهمها الأغنام والإبل، ويعتمد السكان في تربية تلك المواشي على المراعي التي تغذيها مياه الأمطار. لذلك تنتشر ظاهرة البدو الرحل في المحافظة، حيث ينتقل السكان من مناطق سكنهم الدائمة إلى المراعي، ويشكلون تجمعات صغيرة تعرف بالبدو الرحل، والبعض منهم دائم التنقل بحثا عن المراعي لتغذية مواشيهم. وتوجد العديد من مناطق الرعي التي تنتشر على رقعة المحافظة الممتدة من منطقة شبه صحراوية، أما في المناطق الجبلية فيقيم الرعاة في مناطق الرعي في مكان يسمى بالمعزاب أو المعزوب، ويسمون حينها بالعزيب، وقد يطول مكوثهم أو يقصر حسب وفرة الرعي.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد. لمحة عن الأزياء الشعبية لمحافظة مأرب. لا تزال مدينة مأرب تحتفظ ببعض الأزياء التقليدية التي اعتادت عليها منذ القدم، وهي أزياء تميزها عن غيرها من المحافظات اليمنية. ومن هذه الأزياء الثوب الأبيض والجنبية، ويجب أن يحمل معها الرشاش أو الآلي، ويعتبر هذا غالبا ما يرتديه الرجل المأربي وما زال إلى الآن محتفظ به. وكذلك من الملابس الذي يرتديها الرجل المأربي المقطب أو الإيزار، ويسمى في بعض المناطق المعوز، وهو زي مكون من قطعتين، قطعة علوية تسمى شميز وقطعة سفلية تسمى الإيزار أو المقطب، ويلبس عليه الجنبية أو الحزام.
1: وكذلك من الأزياء التقليدية في محافظة مأرب للرجال الذلايق، وهو ثوب طويل الأكمام مفتوح الجوانب بشكل طويل. وبالنسبة للزي الشعبية النسائي في مأرب، فقد اشتهرت النساء قديما بما يسمى اللحفة، وبعض المناطق تسمى بالقناع، وهي عبارة عن عباءة طويلة مخططة بألوان مختلفة، البعض منها هي بالنبعة، وهو قطاع من الفضة يوضع على رأس الفتاة، كما أنها تتزين بحلي من الفضة مثل الأقراط والسلس والبليزك.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد وإلى الأمثال الشعبية.
1: من الأمثال الشعبية المغربية: منكل باليدين اختنق. منكل معناها من أكل، وباليدين نطق شعبي والمقصود به اليدين، واختنق أي غص بالأكل، وهو أن الطعام يقف في البلعوم، لا هو الذي ينزل المعدة ولا هو الذي يبتلع خارج الفم. ويضرب المثل للحد من الطمع والجشع كما يضرب للرجل الذي يحمله الطمع على عمل شيء فوق طاقته فيعجز عنه.
0: وأيضا من الأمثال الشعبية: جمل الدولة لحق ظبي الخلع. الجمل هو ذلك الحيوان المعروف، أما الخلع هو مكان فارغ أو منطقة خارج العمران لا يسكن بها أحد. والظبي حيوان يشبه الغزال، وغالبا ما يطلق على الظبي غزال، إلا أنه يختلف في بعض الأشياء عن الغزال كالقرون والحجم واللون. أما الغلبة وبكل تأكيد للنظام والقانون.
1: الصاحب ساحب، ومعناه أن يصعبك ويجرك إلى أن تتطبع بطبعه دون إرادتك، وهكذا هو حال من تماشيه. يضرب المثل في التحذير من ملازمة شيء الذي قد يعود عليك بالضرر، كما يضرب في الصحبة السيئة واكتساب السوء من الجليس الرديء.
0: ومن الأمثال أيضا: مع البل يا بعير. والبل هي الإبل، ويقصد مع البل يا بعير أي امشي مع الإبل يا بعير، ويضرب المثل في الإمعة الذي يمشي مع الآخرين دون أن يتفكر فيما هو عليه من حال مخطئين أو مصيبين.
1: وكذلك من الأمثال المغربية: الباب المغلق يرد الشيطان المطلق. المطلق الطليق من القيد والأسر، أي أن الأبواب المغلقة تصد شياطين الإنس وأشرارهم عن دخول المنازل، ويقال للحث من الاحتياط وإغلاق الأبواب اتقاء

0: لشر الناس. ومن الأمثال أيضاً النساء ودائع الأجواد وفرايس الأنذال. الأجواد أي الرجال الفضلاء، أي أن النساء أمانات عند الرجال، والمثل يحث على العناية بالنساء. وأخيراً مع الكلمات المتداولة بكثرة في محافظة مأرب،
1: مابا معناها لا أريده، ولاغب شديد التعب، وشلهاك ما الذي أخرك، والبرزة هي الخلوة بين اثنين أو مجموعة للتشاور، صبة وردة معناها نفس الشيء، منسدح أو ممتد معناها مستلقي على ظهره، لوم معناها لا، أصى خلحن نوحي معناها اخفض صوتك من أجل نستمع، دنق معناها انظر للأسفل، جغمة معناها القليل من الماء، رح أو سر معناها امشي، وخب معناها اسرع في المشي، البخ معناها اصمت، وأنت شلي معناها هل أنت بخير، ويهذرم معناها ينطق بكلام غير مفيد، والحياء معناها المطر.

0: وبهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
1: أم اليمن، أمي.
2: كنتم مع
3: على بساط الشجن،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
2: الإشراف العام علي الحواني.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المسجد هيئة إسلامية ذات شأن عظيم في تربية المجتمع المسلم تربية إيمانية متكاملة، وحين يكون دور هذه الهيئة واضحا وفاعلا كما ينبغي فإن آثار ذلك تظهر جلية في استقرار وتنمية هذا المجتمع. ولو لم يكن ذلك لما عمد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم إلى تأسيس وإرساء قواعد المساجد إبان وصوله إلى حاضرة دولة الإسلام الوليدة، لقد كانت هذه إشارة بليغة إلى كافة من يريدون أن يلتمسوا أفضل الأماكن وخير الوسائل في التربية والتوجيه والإرشاد على الإطلاق في المجتمع المسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعي الأكارم، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخيار. قيمة من القيم العظيمة جعلها الإسلام من أكرم القيم، بل اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الدين فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكبر، إنها حسن الخلق، فديننا دين الأخلاق، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أخلاق وقيم، والقرآن كتاب الأخلاق والقيم الكتاب الأول. ولهذا أيها الأخيار، بيّن الإسلام أن حسن الخلق من الدين، وأنه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. الله أكبر، تقوى الله وحسن الخلق من أقوى الأشياء التي تثقل ميزان الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الإنسان ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الله أكبر، بحسن الخلق فقط تدرك تلك الدرجات الرفيعة. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقرب الناس إليه يوم القيامة أصحاب الأخلاق الراقية والأخلاق الحميدة والأخلاق الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر، الإنسان بحسن خلقه يدرك الدرجات الرفيعة ولو كان قليل العبادة. ولهذا الإسلام بيّن أن حسن الخلق من الدين، وإن حسن الخلق من الإسلام، وأن الأخلاق العظيمة والكريمة تدل على إيمان الرجل، لأن الخلق قرين الإيمان. فإذا قوي الإيمان في قلب العبد المؤمن تحسنت أخلاقه وقويت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وما أرسل إلا ليتمم مكارم الأخلاق ويعود الناس كرم الطباع والأخلاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، مدحه القرآن وزكاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون ويتنافسون في حسن الخلق. حسن الخلق هو الاحترام، العفة، الحياة، بسط الوجه وكف الأذى، هذا من حسن الخلق. من حسن الخلق أن تكون كريما معطاء، أن لا تؤذي أحد وإنما تحسن إلى الناس. أيضا أدب المجاملة وأدب الاحترام وفن الذوق، كل هذه من الأخلاق. من الأخلاق أيضا الحياة والعفة والاحترام للمسلم والمسلمة. من الأخلاق أيضا التي علمنا الإسلام خلق الصدق وخلق الحياء وخلق الكرم والعطاء، وأخلاق كثيرة علمنا الإسلام، لأن الدين دين الأخلاق، الدين دين القيم. ولهذا ما شرعت كثير من العبادات إلا لاكتمال الأخلاق. نجد مثلا هدف من أهداف الصلاة تحسين الأخلاق وتجويد الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، إذا لم تؤدي الصلاة إلى أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر وسوء الخلق، فقد ربما في الصلاة خلل، لم تؤديها كما أمر الله. ولهذا ذكر الصحابة أن رجل كان يسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يصلي؟ قالوا: نعم. قال: ستنهاه صلاته. يعني لو صلى صلاة كما يريد الله بخشوعها وخضوعها وآدابها وأركانها وسننها، إن شاء الله أن تلك الصلاة تمنعه. أما الزكاة فالهدف منها تطهير النفس من أخلاقها وما فيها من الأخلاق السيئة. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله أكبر، نعم، من الشح ومن البخل ومن حب الدنيا ومن التنافس عليها والأثرة. نعم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إن امرئ صائم. إذن الهدف هو تقويم الأخلاق حتى في الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم، لأن الهدف أن يكتسب الإنسان أخلاق، أن يكتسب الإنسان
حسن خلق وأن يكون الإنسان أخلاقه طيبة ومحبوبة. كذلك الحج فريضة من الفرائض، لكن من أهدافه أن يكتسب المسلم حسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى في أيام الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، حرم الأخلاق السيئة ودعانا للأخلاق الفاضلة. ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، حسن الخلق يدل على الدين، وحسن الخلق من الإسلام. ولهذا أيها الأخيار، ينبغي علينا جميعا أن نركز على حسن الخلق في تربيتنا لأبنائنا وفي أنفسنا، فحسن الخلق دليل الدين. اليوم الأمة تحتاج إلى أن تأخذ بأخلاق الإسلام. لا يكفي أن الإنسان يتدين وخلقه سيء، شر الناس عند الله من تركه الناس لسوء خلقه. ماذا يفعل الإنسان الذي يبكر مثلا إلى المسجد ويقرأ القرآن ثم خلقه سيء مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع عماله، في بيعه وشرائه، خلق سيء. أحب الناس إلى الله أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يحب ولا يحب، لا خير في من لا يكون صاحب أخلاق راقية وصاحب عطاء وصاحب كرم وصاحب عفو وصاحب تسامح. نعم، سوء الخلق يدل على فساد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار ولو كانت كثيرة العبادة. وامرأة أخرى لا تؤذي جيرانها وكانت قليلة العبادة، فقال: هي في الجنة. لأن بالأخلاق توزن الأعمال، وأثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. قد ربما يكون الإنسان ضعيف العبادة أو قليل العبادة، وهذا ليس تقليلا في شأن العبادة، فينبغي المسلم أن ينافس في كل بر وفي كل خير وفي كل طاعة، لكن لنعلم أن حسن الخلق هو ثمرة العبادة وثمرة الدين وثمرة التدين. فكونوا أصحاب أخلاق طيبة لنمثل الإسلام تمثيل طيب. الإسلام ليس وجه مكفهر، الإسلام ليس بالشدة ولا بالغلظة، الإسلام بالتسامح وحسن الخلق والابتسامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنشر السلام والحب والإخاء بين الناس، فهذه من أخلاق الإسلام التي أمرنا الإسلام أن ننشرها، لأن الناس يتأثرون بالأخلاق. انتشر الإسلام في كثير من شرق آسيا بسبب أخلاق التجار المسلمين الحضارم الذين كانوا يمثلون الإسلام بأخلاقهم وبقيمهم. فينبغي علينا أن نكون أصحاب أخلاق راقية، أخلاق علمنا الإسلام وأهذبنا عليها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. المسجد العمري أو جامع العروس في بصرة هو أحد مساجد مدينة بصرة الشام في الجمهورية العربية السورية. بني أيام الخليفة عمر بن الخطاب ويعرف بالجامع العمري نسبة إليه. يقع المسجد العمري في وسط مدينة بصرة الشام الأثرية في سوريا التي تبعد 140 كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق، ويشتهر باسم جامع العروس. يعد هذا الجامع من أقدم المساجد في سوريا، حيث بني أيام الخليفة عمر ابن الخطاب، ويعرف بالجامع العمري نسبة إليه، وهو الجامع الوحيد الذي بني في عهد الإسلام الأول، وحافظ على واجهته القديمة حتى الآن، ولا يزال يحتفظ بتفاصيله المعمارية وأعمدته التي بقيت في مكانها. وقد طرأت على الجامع تجديدات وترميمات في عهود مختلفة، وقد جدد الجامع أمين الدولة أبو منصور كومشتكين الأتابكي في العام 506 للهجرة. يتألف المسجد من صحن مكشوف أبعاده 13 × 16 متر، تتوسطه ميضاءة مربعة متران في متران، داخلها نافورة ماء، ويحيط بها عمود رخامي قطره 50 سنتيمتر، وتاج دوري ارتفاعه متران. رصفت أرضية الصحن بالحجر الكلسي الأبيض والبازلتي الأسود على شكل متداخلة مع تزيينات وأشكال هندسية مختلفة الألوان. تلتف حول الصحن 4 أروقة، ويشكل الرواق الجنوبي حرم الصلاة، ويبلغ عرضه 12 مترا. وقد غطيت واجهة هذا الرواق بكلسة تمتد عليها 3 أشرطة من الزخارف النباتية المحفورة في الجص، ويبدو أن كامل الجدار فوق هذه الأشرطة كان مملوءا بالزخارف النباتية التي تتخللها آيات قرآنية. وتعد هذه الزخارف والكتابات الجصية من أهم المعالم الفنية في المسجد. يبدو المسجد من الداخل على شكل معرض للأعمدة والتيجان ومن مختلف الطرز، حيث يبلغ عددها 44 عمودا بكافة عناصره المؤلفة من ركيزة ووسادة وطبلة عمود وتاج وغيرها. من هذه الأعمدة 16 عمودا من الرخام الأبيض والحجر الكلسي، أما التيجان فمنها 14 تاج على الطراز الكورنيثي واثنان على النمط الأيوني، والباقي من الطرز الدورية والبسيطة. زين المسجد من الداخل بكساء من البلاط الكلسي مع تزيينات نباتية وهندسية جاءت مع السلاجقة من شرق آسيا، وكتابات قرآنية بالخط الكوفي المزين بالحجم الكبير وعلى امتداد جدار القبلة. زودت الواجهة من الأعلى بخمس نوافذ مقوسة ومختلفة القياس. يتقدم المسجد من الغرب ساحة مكشوفة عرضها على امتداد الجامع، أما الواجهة الغربية للمسجد والمشرفة على الساحة فقد جاء بناؤها موحدا، مما يدل على أنها بنيت بفترة واحدة. وتنفرد هذه الواجهة بأنها تحوي درجا حجريا يؤدي إلى سطح المسجد مكون من 40 درجة. تبين الواجهة الشمالية التي هي على ارتفاع 10 أمتار الاختلافات والتحولات والإصلاحات التي شهدها البناء. أما الواجهة الجنوبية فهي الوحيدة المنتظمة وتحتوي على 5 نوافذ مقوسة. أما المئذنة فهي على ارتفاع 6 أمتار، تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد. تاريخ بنائها ليس مؤكدا، ويعتقد أنها بنيت بنفس الفترة
التي بنيت فيها الواجهة الشمالية والتي تعود إلى الربع الأول من القرن السابع الهجري. في أعلى كل واجهة منها نافذتان بينهما عمود محلزن، وفوق كل نافذة قوسان متعاكسان، وفي أعلى المئذنة يوجد كورنيش حجري بارز.

0: مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: أهلا بكم إلى نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. العراد يدعو إلى ضغوط دولية على إيران ومواقف أكثر حزما ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية. اليمن يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية لميليشيات النظام الإيراني على المنشآت السعودية. الإيراني يؤكد مشروع الحوثي إلى زوال، والدولة اليمنية ستنسطر والسلام لن يبنى على أوهام الميليشيا. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق سلطان العرادة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار النظام الإيراني وميليشياته في اليمن في نهجهم التخريبي القائم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية. وشدد العراد خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ عبر الاتصال المرئي على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته التخريبية وإلزام ميليشيات الحوثية الإرهابية وسائر أذرعه المسلحة في المنطقة بوقف تصعيدها العسكري وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب والكف عن تهديد خطوط التجارة الدولية. وأوضح العراد أن ميليشيات الحوثي لم تكتفي باستهداف الشعب اليمني وتدمير مؤسسات الدولة وارتكاب أبشع الانتهاكات بحق المدنيين والاعتداء على المنشآت المدنية والاقتصادية ومصادرة الممتلكات في مختلف المحافظات، بل وسعت دائرة تهديداتها لتشمل المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهدافها بصواريخ وطائرات المسيرة واستهداف السفن التجارية بدعم من النظام الإيراني في المنطقة. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية الدور الصيني في دعم الجهود الأممية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف دعمه لميليشيات الحوثية الإرهابية بما يسهم في حماية الأمن الإقليمي وتأمين الملاحة الدولية. هذا وأعرب عن تطلعه إلى استمرار هذا الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية انطلاقا من مكانتها العالمية كعضو دائم في مجلس الأمن وإسهامها المباشر في دعم الجهود الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق على المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادا للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتعكس النهج التخريبي ذاته الذي تنتهجه ميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة في إطار أجندة واحدة تقودها إيران عبر أذرعها المسلحة في المنطقة. وأوضح البيان أن تكرار هذه الهجمات الإرهابية يؤكد أن الخطر الذي تمثله الميليشيات المدعومة من إيران لم يعد يقتصر على دولة بعينها، بل أصبح تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين بما يستوجب موقفا دوليا أكثر حزما لمواجهة هذه السياسات العدوانية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح تلك الميليشيات ومحاسبة الجهات الداعمة لها. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن أكثر من عقدين من التجارب والوقائع أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الرهان على إمكانية بناء سلام دائم مع ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني يسترد إلى قراءة خاطئة لطبيعة هذه الميليشيا ووظيفتها. وأوضح معمر الإيراني في تصريح صحفي أن الميليشيا ليست حركة محلية تبحث عن تسوية وطنية أو شريكا يمكن الوثوق بالتزامه بالاتفاقات، وإنما أداة أنشأها ويديرها الحرس الثوري الإيراني لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة، بما يجعل قرار الحرب والسلم مرتبطا بحسابات طهران وأجندتها الإقليمية وليس بمصالح اليمنيين أو تطلعاتهم للسلام. هذا وشدد الإيراني أن مسار الميليشيا منذ الحروب الست التي أشعلتها في محافظة صعدة مرورا بانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم يكشف نمطا ثابتا لم يتغير يتمثل في استغلال الهدن والمبادرات السياسية ليس لإنهاء الحرب وإنما لإعادة ترتيب صفوفها وتعويض خسائرها واستكمال عمليات التجنيد والتعبئة وحشد الموارد والأسلحة تمهيدا لجولات جديدة من التصعيد والعنف. وأشار الإيراني إلى أن سجل الميليشيا الحافل بالتنكر للاتفاقات والعهود يمثل الدليل الأكثر وضوحا على استحالة التعويل عليها كشريك في أي عملية سلام، لافتا إلى أنها انقلبت على مخرجات الحوار الوطني ورفضت تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته بنفسها ثم أفشلت مختلف التفاهمات اللاحقة، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم الذي استغلته لإعادة قواتها وتعزيز نفوذها في الوقت الذي امتنعت فيه عن تنفيذ التزاماتها الأساسية، واستمرت في تهريب الأسلحة وزراعة الألغام وشن الهجمات على المدنيين في انتهاك صارخ لنصوص الاتفاق وروحه. وأكد الإيراني أن ميليشيا الحوثي منذ نشأتها لم تبني مشروعها على الدولة أو التنمية أو الشراكة الوطنية وإنما على الحرب المستمرة والتعبئة العقائدية واقتصاد الحرب واستغلال معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تستمد نفوذها ومواردها ومبررات بقائها من استمرار دورة الحرب، الأمر الذي يجعل السلام الحقيقي يتعارض مع طبيعة المشروع الذي تمثله ويهدد الأسس التي تقوم عليها. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن دكتور عبد السلام علي آليات تنفيذ برامج رياضية وشبابية وثقافية وتأهيلية تستهدف النزلاء الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. وأكد الوزير البكري اهتمام الوزارة ودعمها واستعدادها لتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل انطلاقا من دورها في تعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء واستثمار أوقاتهم في برامج هادفة تسهم في تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم. ومن جانبه استعرض رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح أبرز احتياجات المصلحة لتنفيذ هذه البرامج وفي مقدمتها توفير الإمكانيات اللازمة لإقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والتأهيلية بصورة مستدامة بما يحقق الأهداف الإصلاحية والإنسانية المنشودة، مثمنا اهتمام ودعم قيادة الوزارة وحرصها على تنفيذ برنامج رياضي وثقافي مشترك داخل مركز الإصلاح والتأهيل. دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي في العاصمة المؤقتة عدن العمل في مشروع المعهد الصناعي والتجاري الذي ينفذ بتمويل المؤسسة الإسلامية بإشراف من البرنامج السعودي ضمن برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدولة العربية. ويهدف المشروع الذي شارك في تدشينه نائب وزير الصناعة سالم الوالي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية مدير المشروع محمد الحميدي وعلي الشرفي إلى بناء وتأهيل الكوادر الحكومية وفق المعايير الدولية عبر برامج تدريبية ودراسات بحثية ينفذها المعهد في مجالات التجارة الدولية والمشروعات الصغيرة والأصغر وتنمية ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. العرادة يدعو إلى ضغوط دولية على إيران ومواقف أكثر حزماً ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية. اليمن يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية لميليشيات النظام الإيراني على المنشآت السعودية. الإيراني يؤكد مشروع الحوثي إلى زوال، والدولة اليمنية والسلام لن يبنى على أوهام الميليشيا. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة من نافذة على القانون، حيث سيصحبنا القانون رقم 25 لسنة 2003 بشان إعادة وتشكيل المجلس الأعلى للمرأة. أعدها لكم ويقدمها عبد العزيز السامعي. حرص القانون كل الحرص على الدفع بالمرأة في كافة التوجهات السياسية العامة للبلاد والنهوض الشامل بأوضاعها ومستوى مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 3 من القانون. لم يكن هذا المجلس الوحيد، بل هناك اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة. أولا، مهام واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة. جاء في نص المادة 4 من القانون للمجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات التالية: 1- رسم السياسات العامة والاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المجلس. 2- وضع أسس واتجاهات تنظيم علاقة التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون المرأة. 3- إقرار المشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بشؤون المرأة على المستوى المحلي والعربي والدولي، وتسمية المشاركات في هذه الفعاليات في ضوء المقترحات المرفوعة من رئيسة اللجنة. 4- لهذا المجلس إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالمرأة. وقد جاء في النظام الأساسي واللائحة التفسيرية في المادة 5 يسعى الاتحاد إلى رفع مستوى المرأة اليمنية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال الالتزام بتحقيق الأهداف التالية: 1- النهوض بالمرأة اليمنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتوعيتها للقيام بدورها الفعال في عملية التنمية الشاملة وبناء المجتمع الحضاري الديمقراطي مع الاهتمام والتركيز على المرأة في الريف. 2- المساهمة في توفير فرص العمل للمرأة وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي في المجتمع، كما خرج الاتحاد في المكتب التنفيذي في الحماية القانونية والمناصرة للمرأة، فكان البرنامج يقوم بالعديد من الأنشطة في مجال الحماية القانونية في كل الجمهورية. فمبدأ مناهضة العنف ضد المرأة، تم مشروع الحماية القانونية وتشكيل فرق قانونية من محامين متطوعين لعدد 176 محامي ومحامية، بالإضافة إلى الإعلاميين والأخصائيين الاجتماعيين وتشكيل مراكز استماع نفسي واجتماعي. نص المادة 5 من اتحاد نساء اليمن. وفي نص المادة 1 الفقرة باء يكون للمجلس المرأة. ورد في نص المادة 8 من القانون تتألف اللجنة الوطنية للمرأة 1 ممثلات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 2- تتألف اللجنة الوطنية للمرأة من منسقات اللجنة الوطنية في كافة المحافظات، الكوادر الإدارية العاملة في إدارة وتسيير العمل اليومي وفي اللجنة الوطنية للمرأة. جعل القانون الممثلات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك منسقات اللجنة الوطنية للمرأة في المحافظات على مستوى وظيفي لكل واحدة درجة مدير عام، مادة 9 من القانون. تتولى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إدارة وتصريف نشاط اللجنة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق مهام وأهداف وتنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى للمرأة، كما جاء في نص المادة 7. ما هي مهام واختصاصات اللجنة الوطنية للمرأة؟ نصت المادة 13 من القانون تتولى اللجنة الوطنية للمرأة 1 تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقررة من قبل المجلس الأعلى التي هو أكبر من مجلس اللجنة الوطنية للمرأة. 2- إعداد تقارير على مستوى التنفيذ الاتفاقيات النافذة المتعلقة بالمرأة. 3- دراسة التجارب الرائدة في مجال تنمية المرأة على المستوى العربي والإقليمي والدولي ورفع المقترحات اللازمة. 4- التوعية بقضايا المرأة وحقوقها ونشر الوعي القانوني. 5- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك منظمات إقليمية ودولية ذات علاقة في ضوء الأسس والاتجاهات التي يقرها المجلس الأعلى للمرأة، وهذا مهام اللجنة الوطنية للمرأة كما جاء في نص المادة 13. يكون للجنة الوطنية للمرأة الاستعانة بالخبرات وتشكيل لجان متخصصة بعد موافقة المجلس الأعلى، وذلك لإجراء دراسات بحوث تتعلق بالمجلس
الأعلى للمرأة في المادة 13. خامسا، موارد اللجنة الوطنية للمرأة، الحكومة والدولة والقانون، دعم المرأة ماليا ومعنويا، كفل لها موارد حسب ما جاء في نص المادة 15. تتكون الموارد المالية للجنة الوطنية للمرأة: 1. ما تخصصه الحكومة من اعتمادات مالية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة لدعم نشاط المرأة حسب الأنظمة والتشريعات. 3. عوائد الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها اللجنة وتكويناتها. 4. أي موارد أخرى يقرها المجلس بشرط ألا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، وكما يكون لأي جهة أو وزارة أو مكتب حكومي موازنة سنوية مرصودة مستقلة يتم إعدادها وتنفيذها وفق القوانين واللوائح في إعداد الموازنة العامة للدولة. يكون للجنة الوطنية للمرأة موازنة مستقلة كما جاء في نص المادة 16 من القانون، لأن أموال اللجنة الوطنية للمرأة تعتبر من الأموال العامة نص المادة 17. كفل القانون في شتى جوانب الحياة حق المرأة، وقد تكلمنا في قانون العمل عن أهم المميزات التي منحها القانون للمرأة العاملة، وكذلك قانون الخدمة المدنية حصر لها مزايا تختص بها المرأة دون الرجل في مواد ونصوص قانونية وقانون الجرائم والعقوبات وكافة الأنظمة واللوائح. رتب النظام الأساسي لاتحاد نساء اليمن أحكام العضوية وحقوق وواجبة الأعضاء، وأعطاه الحق لأي كان الحق في الانضمام إلى عضوية الاتحاد نساء اليمن كما نص المادة 7 من النظام الأساسي لاتحاد نساء اليمن، ولها الحق أن تكون عضوة عاملة تتمتع بالعضوية الكاملة للاتحاد بشرط أن يكون قد مضى لها في الاتحاد أكثر من 3 أشهر على الأقل، ولها أن تباشر ما لها من حقوق وفق لإحكام هذا النظام، ولها أن تكون عضو منتسب تتمتع العضوة في جميع أنشطة وبرامج الاتحاد بجميع الحقوق وعليها أداء جميع الواجبات، وبعد مرور 3 أشهر لها حق الانتخاب. عضو شرفي، يحق للمجلس منح عضوية الشرف في الاتحاد لمن قدموا خدمات قليلة للاتحاد والقضايا الوطنية والقومية والإنسانية، ويكون للعضو حق العضوية كما جاء في نص المادة 8 إجراءات جزائية تضمنتها المادة 9 و10 و11 فقدان العضوية وزوالها، وكذلك الفصل من الاتحاد، وكل هذا أثناء المخالفات لأحكام وأنظمة الاتحاد، وكذلك الحقوق والواجبات جاءت في نص المادة 13 و14. سادسا، أهم حقوق وحريات المرأة ضمنتها القوانين الوطنية. ضمنت القوانين واللوائح الوطنية أنه يحق للمرأة التصويت والترشيح في جميع الانتخابات والاستفتاءات، يحق للمرأة في تمثيل في الهيئات الغير منتخبة مثل عضو مجلس الشورى ومجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات والقضاء الذي تميزت به اليمن على سائر الدول العربية التي سبقت اليمن بكثير في التعليم، لكن اليمن سبقت بإعطاء الحق الكامل للمرأة مثلها مثل الرجل. من حقوق المرأة التمثيل الدبلوماسي والمشاركة في المنظمات الدولية، وكذلك من حقها في التعليم في كافة مراحل التعليم ودرجاته وأنواعه، من حق المرأة الحصول على المنح والبعثات الدراسية، من حق المرأة الانتخابات الالتحاق بالعمل والجهاز الإداري للدولة، من حق المرأة الانضمام والمشاركة في إنشاء الجمعيات المؤسسات المنظمات الاجتماع المدني، الاستشتغال لها أن تشتغل في التجارة والمهنة الحرة الأخرى، من حق المرأة في التمليك للعقار والمنقول وإدارة جميع أموالها وممتلكاتها، حق المرأة في الحصول على الرعاية الاجتماعية من شبكات الضمان الاجتماعي. القانون والدستور اليمني كفل الكثير والكثير من الحريات والحقوق كما جاء في نصوص المادة الحماية القانونية والمناصرة للمرأة، وربط القانون الفقر والتعليم والأمية والجهل والمرض بمدى انخراط وفعاليات المرأة في المجتمع، فقد جاء في الخطط الاستراتيجية لفروع اتحاد نساء اليمن في الجمهورية ومحافظة الجمهورية من دراسات ميدانية لكل محافظة يمنية من تحليل المشاكل وارتفاع مستوى الفقر ومعدلات البطالة وأسبابها وأثارها هو تخلف المرأة عن أخذ حقها بالكامل. وما هي الرؤية المستقبلية والأهداف المرحلية؟ خرجت تلك الدراسات بعدة مصفوفات ومواد ونصوص قانونية ولوائح وأنظمة دفعت مستوى المرأة أن يكون لها ما للرجل وأن تكون على الوجه المطلوب، بل المؤشرات

والمراكز الصيفية داخل المديرية، واللجان الفنية والرئيسية مسؤولة أو مرشدة أو كشفية أو مفوضة للمرشدات بالمحافظة أو مسؤولة رياضية نسوية بالمحافظة أو مفوضة عامة لجمعية المرشدات، حرصا على تواجد المرأة على كافة الأصعدة والنشاطات، وأنه لا فرق بين المرأة والرجل. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى آخر حلقة اليوم من نافذة على القانون، وعلى أن يكون لنا لقاء في حلقة جديدة من نافذة على القانون مستقبلا إن شاء الله، ودمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، الصبر هو التجلد وحسن الاحتمال، وفلان صبر على الأمر احتمله دون جزع، وصبر عن الشيء أي منع نفسه عنه وحبسها، واصطبر بمعنى صبر. والمسلم أيا كان، داعية أو إنسانا عاديا، هو الصابر الذي يتحمل الجهد والمكابدة، والمرأة الصالحة المسلمة كذلك تتحمل الجهد والمكابدة، وتتحمل ما يحصل لها من قبل غيرها، وكذلك الرجل ممن يدعوهم وممن يعمل معهم يصبر على جهالتهم وأذاهم في القول والفعل، كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نشر الخير. وهذا ما فعله الأنبياء أولو العزم، استحقوا مدح الله سبحانه وتعالى، وبه أمر الله نبيه الكريم تأسيا بهم وسيرا على طريقتهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال أيضا مواسيا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكان سيدنا يعقوب عليه السلام من الصابرين، فسجل الله سبحانه وتعالى ذلك له، فقال: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل أيها الإخوة المستمعون هو التسليم لقضاء الله دون تذمر ولا فزع، والرضا به انتظارا لفرجه سبحانه وتعالى. وعلى هذا النوع من الصبر حث الإله العظيم نبيه الكريم فقال: فاصبر صبرا جميلا. أيها الإخوة، للصبر فوائد جمة، من ذلك أنه من الأسباب المعنوية المؤدية إلى النصر. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبتا

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه أيضا آمرا بالصبر في القتال على مناجزة العدو كي نحظى بالنصر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن فوائد الصبر أيها الإخوة المستمعون أن الصبر يعين على البلاء والتحمل، فالله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة حين يؤديها المصلي بإتقان وإحسان فقد أدى نوعا من الصبر يرفع معنوياته. وهؤلاء الرسل الكرام يقولون للكفار الذين يؤذونهم: ومن آمن ولنصبرن.

إذن أيها الإخوة، من فوائد الصبر التحمل، وفي الصبر والتحمل خير لصاحبه من أن يثأر لنفسه. فهو مسلم صالح داعية، قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعض المسلمين لم ينتظروا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد، فنادوه بصوت عال، وقد أمروا أن يغضوا من أصواتهم في حضرته وأن يخفضوا أصواتهم، فقال تعالى معلما عباده الصبر والأناة والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه:

صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ومن فوائد الصبر أن عاقبة الصبر محمودة وهي الجنة، وكفى بذلك عاقبة. قال تعالى: يبشر المؤمنين الصابرين بالجنة والمآل الطيب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن فوائد الصبر أيها الأخوة الكرام والمستمعون الأفاضل أن الصبر يقلب الموازين، فصبرك على أذى الآخرين ودفع السيئة بالحسنة يجعل العدو صديقا ويستل منه سخيمة صدره فينقلب محبا ودودا. قال تعالى:

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر أيها الإخوة الكرام يورث الأجر. قال تعالى:

كبير. وحين كشف يوسف لإخوته عن نفسه فرأوا ما هو فيه من عز ومجد وقد كانوا يظنون به الموت أو الأذى، قال لهم منبها ومعلما: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى مقررا الأجر الكبير للصابرين المتوكلين على الله في صبرهم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم إخوة الإسلام، حين يشد العذاب على المؤمنين في بلد ما عليهم أن يهاجروا إلى أرض الله الواسعة ويصبروا على الغربة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على الدعوة يرفع الداعية ويجعله قدوة وإماما. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الرجل الصالح صار معلما لسيدنا موسى عليه السلام كما في سورة الكهف، واشترط عليه أن يصبر عليه فلا يسأله عن شيء حتى يحدث منه ذكرى، حتى يحدث له منه ذكرى، ويجيبه موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولو لم يكن الرجل صابرا لما صار معلما له ولا أمكن أن يأمره بالصبر. إذن أيها الإخوة، الصبر يقرب العبد من مولاه ويرفع مقامه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر والاستعانة بالله والاعتماد عليه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأول المتقين والمحسنين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأينما كان من صبر لحكم ربه وسبح بحمده في قيامه وصلواته في ليله وسحره إنه في رعاية الله ومعيته. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر، فإنك بأعيننا. وبالصبر النجاح والنصر والحفظ. قال تعالى واصفا المنافقين وكرههم للمسلمين ومؤكدا نصرا للمسلمين: إن صبروا واتقوا إن تمسسكم حسنة تسهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وسيكون النصر للرسول صلى الله عليه وسلم الذي حقق الصبر والتزم التقوى وهو أهل لها. فاصبر إن العاقبة للتقوى. كذلك أيها الإخوة، من فوائد الصبر مدد الله تعالى للمؤمنين بصبرهم وتقواهم. قال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة

0: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فحين صبر المسلمون في معركة بدر واستغاثوا ربهم وسألوه العون والمدد لباهم، وكان عند حسن ظنهم سبحانه وتعالى جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالمسلم الصابر ممدوح، ومن الذي مدحه؟ إنه تعالى سبحانه وتعالى، ومن مدحه الله تعالى فقد رفعاه. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: امدحوا الصابرين على ما أصابهم، في من مدح والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: امدحوا الصابرين الذين قاتلوا مع أنبيائهم في سبيل الله وبذلوا كل ما في وسعهم ورفضوا الخنوع للعدو الكافر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ومدح الله تعالى بعض أنبيائه لصبرهم وكلهم صابرون، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ومدح أيوب عليه السلام بصبره على ما ابتلاه الله به: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد يصير الصابر إلى مقامات عالية بصبره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أدت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين. وعقب أداء اليمين التقى فخامة الرئيس بوزيرة الخارجية وهنأها بنيل الثقة متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية، وأن يشكل تعيينها بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية وأكثر حضورا وفاعلية في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق على المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادا للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتعكس النهج التخريبي ذاته الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن. أكد وزير الإعلام معمر الألياني أن أكثر من عقدين من التجارب والوقائع أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الرهان على إمكانية بناء سلام دائم مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني يستند إلى قراءة خاطئة لطبيعة هذه الميليشيا ووظيفتها. وأوضح معمر الألياني في تصريح صحفي أن الميليشيا ليست حركة محلية تبحث عن تسوية وطنية أو شريكا يمكن الوثوق بالتزامه بالاتفاقيات، وإنما أداة أنشأها ويديرها الحرس الثوري الإيراني لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة، بما يجعل قرار الحرب والسلم مرتبطا بحسابات طهران وأجندتها الإقليمية وليس بمصالح اليمنيين أو تطلعاتهم لسلام. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن دكتور عبد السلام علي آليات تنفيذ برامج رياضية وشبابية وثقافية وتأهيلية تستهدف النزلاء الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي في العاصمة المؤقتة عدن العمل في مشروع المعهد الصناعي التجاري الذي ينفذ بتمويل من المؤسسة الإسلامية بإشراف من البرنامج السعودي ضمن برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أخمد نيرانه غضبتي أنا الشعب دلفلة عافية أخمد نيرانه غضبتي تدخرس أصواته الصيحة أنا الشعب عافية.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائنا مستمعين برنامج حياة البسطاء، البرنامج الذي خصصناه لذوي المهن الحرة والأشخاص ذوي الدخل المحدود هنا في محافظة مأرب. اليوم سيكون لدينا ضيف جديد سيعرفنا هو عن نفسه وسيعرفنا عن عمله. عرفنا باسمك.
2: الأخ الاسم أحمد عبد الله سيف علي قائد.
1: أي محافظة؟
2: حبيش.
1: حبيش؟
2: أيوه.
1: ايش اللي بتشتغلوا يا عم؟
2: اشتغل بمطعم وميزان، يعني اكمل الدوام بالمطعم وارجع بالميزان. كان من قبل معي عربيه شعير في سوق الوحده ورجعت خرب السوق ودخلت المطعم، والان الحمد لله اشتغل بالميزان والمطعم.
1: ايش عملك في المطعم؟
2: عملي حارس.
1: حارس؟
2: نعم، بس معي ساعتين راحه بين اكافح بالميزان.
1: متى تبدا عملك في المطعم؟
2: من الساعه 1 الى الساعه للصبح، من الصبح يعني انتبه لا ظهر، من ظهر قائم العمال لا يعني لا مغرب، الساعه بعد المغرب عشاء هذا وارجع اداوم هنا.
1: رجع تداوم عند الميزان هذا؟
2: ايوه نعم، ارجع اداوم بالميزان يعني من الساعه من بعد صلاه التراويح لا دحين.
1: كم عمرك الان؟
2: العمر 36 37.
1: طيب متى بدأت أول ما بدأت تشتغل كم كان عمرك؟
2: كان عمري كافحت كنت أشتغل بالمفرس بالبلاد، وأول بالوادي أشتغل بالوادي بالبرتقال مع الرعية، ورجعت يعني قولي 25 كذا.
1: أول ما بدأت تشتغل كان عمرك 25؟
2: مرت أيام وكذا وكنت أجلس معي غنم في البلاد، المهم كفاح.
1: بدأت يعني في تشتغل في الأرض تحرث يعني
2: اشتغل مع الناس. أيوة نشتغل مع الناس، نحرثني قدوا عمل، رجعنا دخلنا مارب واشتغلنا بالمطعم، يا أول حاجة الشعير رجعنا بالمطعم، دحين هذا بجنب العمل.
1: اشتغلت الشعير، كنت تبع عصر الشعير
2: سوق الوحدة قبل ما يخرب سوق الوحدة.
1: كنت تصلح أنت الشعير؟
2: أيوة أصلح مشروبات يعني عصيرات.
1: اشرح لنا عن العصر هذا، كيف بتسوي
2: العصير؟ كان هنا دي عصير مدهش مع السكر مع الزر مع الهيل، يعني خلطه عاديه مش شعير مبور، مش يعني شعير للمخزن الحمد لله، يوم بو يوم ما فيش، المهم كان في اليوم له.
1: كان يمشي معك تمام؟
2: الحمد لله كان يمشي تمام، بس لما خرب السوق مع اخذنا نكابر نعبود رجعنا اتعطلنا ايام ورجعنا دخلنا المطعم.
1: ايش اللي حصل للسوق؟
2: خربوه، وكان احنا مدرسين على الشارع يعني الشارع ضيق، واحنا كنا الحمد لله كل ما اتبنت باب افتتح باب.
1: بعدها على طول انتقلت للعمل في المطعم؟
2: المطعم ده نعم.
1: حراسة؟
2: الحراسة نعم، واحيانا بشير معهم المغدو كباح يعني مع الناس نعاشرهم، واحد يجي طيب واحد يعني
1: كيف لقيت العمل في الحراسة؟ يعني هل المبلغ الذي بتحصل عليه ما بيوفر لكش يعني مقومات الحياة عشان الآن بتشتغل في الميزان؟
2: أيه نعم، لأنه كفاح ما يوفرش 75,000، ضروري أن أنا أزيد بجنب يعني الحمد لله.
1: مستأجر؟
2: هذا أنا مش مستأجر، إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله كل نزوج ندلي على طول.
1: ها يعني عادك ما تزوجت؟
2: لا ولا مشاكل في البلاد طلقناها، دحين إن شاء الله نحاول نكافح علشان نوجد قيمة ملا نستتر بيوتنا.
1: الله يوفقك. طيب من متى لك هنا في مأرب ساكن؟
2: دخلت مأرب 2011 يعني من 2015 يعني أكثر مقام هنية 2015 كان هنجز من سنة ورا واحدة، لكن من 2017 لحد كولا 5 سنين أو 6 يعني وأنا ما روحش نهائيًا بسبب الظروف والعمل. واحد ضروري يبدع يحاول إنه يطور من أداءه العمل.
1: طيب أنت أنا أنت من عايش؟
2: عايش معي سكن بالمطعم، كل شيء بالمطعم.
1: يعني تنام بالمطعم كل شيء؟
2: كل شيء بالمطعم مع أهلي ولا زوجي.
1: طيب خلينا نتكلم عن حياتك في مأرب، كيف لقيت الحياة في مأرب؟
2: والله تمام، أنت إنسان مكافح وهذا تمام، يعيشوك ما حد يجي يدعمك، يعني الناس يبصروك بهذه الشغلة يجي يحاول إنه يتوزن يشجعك، ما هيش المدادة أنا لحد ولا شيء يعني كفاح.
1: أيوة
2: وسلام.
1: طيب كلمنا عن أهم الصعوبات اللي بتواجهك يعني في الحياة، إيش العراقي للصعوبة اللي بتواجهك مع الظروف مع ارتفاع الأسعار مع
2: والله بالنسبة لي حما أنا ما أشتريش ولا حاجة مثلا بالمطعم عايش ما أحس بهذه الأشياء الحمد لله اللهم لنا يعني ما كانش قومة البيت وكذا وكذا لا يعني.
1: طيب كيف بتلاقي العمل معك في الميزان؟
2: والله الحمد لله كل يوم مليح كل يوم مليح، أحيانا واحد يكون بزلط أحيانا كل يوم مليح.
1: يعني بتلاقي الناس بيقبلوا على الميزان؟
2: يعني الحمد لله في تشجيع يعني في أمل أو في الناس يحبوا الخير أو يشجع كل هذه الأشياء، إنه ما هيش إنك تمد يدك لحد ولا حاجة، اللي يتوزن أهلا وسهلا ما يتوزنش.
1: طيب ما فكرتش إنك تعمل لك مشروع ثاني؟
2: لو معي زلط ومثلا أتوفر وأستطيع أعمل أي مشروع أستطيع، لكن قدو كفاح بنفس الوقت واحد شيء يسكن يسبر له بيت يعني هكذا.
1: يعني حاليا عاده صعب عليك؟
2: صعب اكيد لما انت شفت تفتح حاجه
1: ضروري بالخطوه خطوه.
2: ايوه نعم.
1: طيب خلينا نتكلم عن اصعب موقف مر عليك في حياتك.
2: والله اصعب موقف مشاكل العائله الاسره يعني طلاق وما طلاق ومشاكل يعني اصبح اصعب موقف.
1: كانت ظروف صعبة؟
2: صعبة نعم، خرجنا لقضية طلاق.
1: إيش اللي بيخلي الواحد يوصل لهذه المرحلة؟
2: سواء الأسرة أو الحياة الزوجية، يعني مثلاً أنت وهي مش معك وأنت مثلاً هكذا، يعني في أشياء تخليك
1: هل مثلاً الظروف الصعبة؟ مثلاً لما تكون ظروفك صعبة؟
2: كان ظروف صعبة وأحياناً زرت أحياناً واحد يطرش بنفسه.
1: يعني كانت المشاكل هذه نتيجة ظروفك الصعبة؟
2: أحياناً قلت فلان يدخلوا مبلغ، قلت فلان يدب، يعني أصبح الناس يتباهوا بالأشياء سواء كاميرا أو ولا، وتصير عند أسرتك عند أسرتها لك شيء نظرة ما أنت غني أو كذا هذه.
1: صح لأنه يعني من غير الجيد أو حاجة يعني مش جميلة إن الواحد يشوف لحياة الآخرين وما يقتنعش بحياته، وفعلا في يعني في أسر كثيرة بتعاني من هذه المشاكل. طيب رسالتك أنت، رسالتك لكل زوجة لكل شخص في هذه الظروف، إيش من الواجب إنه يكون أو كيف بيكون المفروض التعامل؟
2: يكون التعامل كالعشرة، وكل المرأة توقف مع زوجها والرجل يوقف مع زوجته، مهما التفكك الأسري هذه حاصلة سواء يا أب يا أم يا أخ يا المهم كذا، لكن أنصح أخواتي أو أخواني أن يعملوا بالحياة الزوجية الصحيحة،
1: يصبروا على بعضهم.
2: أيوة نعم، يصبر على بعض كذا، وما يستوين النساء في نسوان طيبات نسوان، لكن احاول ان انا ابدل ان انا اتعوض ان شاء الله واحده ثانيه بكدي وعرق ان شاء الله.
1: طيب خلينا نتكلم عن يعني انت بدات قلت لي تشتغل وانت عمرك 25 سنه صح؟
2: اكل معي غنم بالبلاد المهم.
1: كان معك غنم، طيب ايام ما كنت تشتغل في البلد كيف كان العمل معك؟ ايش اللي كنت تشتغل فيه بالضبط؟
2: قلنا لك بلقات بهذه غنم يعني احيانا كل يوم له عمل.
1: هل أنت مسؤول كنت على أسرة على أخوانك؟
2: كان قدي الأبي جدتي الله يرحمها اللي ربتني يعني. الله يرحمها ويسكن الجنة، وأبي أدي له شيء يسير. رجعت جماعة الزلط بياس وهذا، وزوجت المرأة من أسرتي.
1: والآن والدك؟
2: والدي الآن مثلاً أرسل له برس الثلاثة أشهر، برس الثلاثة أشهر يعني أدي له شيء يسير بسبب الارتفاع الحوالات.
1: ما قدرت تجيبه عندك هنا وجدتك؟
2: ما مرضش، جدتي قد توفى وأبي مرضش معي خالة يعني طبعاً.
1: جالس هناك عند الأرض ولا؟
2: أقول لك ما يطالعونا ما معي إطلاق. لو قد أنا متزوج ومعي بيت بيجي بسلامتك.
1: طيب خلينا نتكلم على ظروف الحياة هنا في مأرب. لأن أنت مش يعني ما فيش أسرة وكذا، كيف بتشوف حياتك؟ تمام؟ هل في استقرار؟
2: الاستقرار موجود، بس قد واحد كفاح يعني لما يتعاشر الناس تجلس أنت والناس، تأكل أنت والناس، كعمال كزملاء كمدير كنائب كمشرف يعني حق العمل.
1: كيف تشوف تعامل الناس بما بينهم؟ هل في اختلاف في هذه المحافظة عن بقية المحافظات؟
2: لا، إن كان ماري بس باحترام، ما يبش تنبل هكذا يعني لله لا معنى، يعني واحد دي الصد من قلب في احترام، ما فيش استحقار، ما حد استحقرك.
1: في تعايش، في حرية؟
2: ايه نعم، في حرية، في تعايش، يعني بعد حالك ما حد يتكلم معك.
1: طيب هنا لما تجي تقضي ساعاتك في الميزان كم بتقضي ساعات؟
2: من الساعة بعد صلاة التراويح لا رحنا لنا الساعة 1:30 أو كم من 12:30 صح، وأروح لها أروح على دوامي أسير دي بضاعة وألمن قدو عمل قم وهكذا.
1: يعني حل ما بتوقفش، ما يعجبكش أنك تجلس بدون عمل؟
2: نعم قدو عمل، إلا ما حركت واحد نفسه ممكن يطفاش ممكن يرقد، ما حد لك شيء إلا لا تات.
1: يعني أنت مرتاح لأنك بتشتغل الواصل؟
2: الحمد لله نعم، الراحة النفسية موجودة والإطمئنان.
1: طيب خلينا نتكلم على أجمل المواقف في حياتك، حدث لك أحسن موقف في حياتك، إيش الموقف هذا؟
2: والله أحدثك على المواقف، كم مواقف حالية وجميلة. إيش أشرح لك؟
1: أحلى موقف.
2: أحلى موقف إنه واحد مرتاح نفسيا وهذا اللي أتكلم.
1: لا أنت ابتسمت ابتسامة عريضة، شكله في موقف جميل جالس في ذاكرتك، إيش الموقف هذا اللي خلك تبتسم هذا الابتسامة؟
2: والله ما أعرف من ذلك.
1: هذاك هكذا
2: أسعدني إن أنا مرتاح نفسيا، يعني أشوف الناس إن الناس يحبوا بضاعتهم البعض، وتشوف التفاؤل من صاحب هذا المستهلك واقف معي هو المدراء وهذا خلوني عندهم عند الباب، يعني كاطلب الله ارتاح الصوت هذا أسعد موقف وسلامتي.
1: رغم انك باب البوابه حقهم ما حد قال لك لا تجلس هنا؟
2: لا يمكن الصوت، لا يمكن حد قال لي شيء الميزانك ولا شيء، من الناس اللي يشجعوا المواهب وسلامتك.
1: ولا حتى من صاحب المحل؟
2: ولا من صاحب المحل يزيد يخرج يسلم علي.
1: طيب تشتي تقول حاب تضيف كلمة أخيرة؟
2: الكلمة الأخيرة أن ندعي الله عز وجل أن يصلح شأننا وشأن الأمة الإسلامية وسلامتك.
1: آمين يا رب. قبل ما نختم الحلقة، في معك 30,000 ريال. هذه 30,000 ريال مقدمة من شركة هيلل لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب.
2: نشكر إذاعة مأرب ونشكر أهل مأرب كامل على اللواء سلطان بن علي العرادة، وأدي دور تمام. وشكرا.
1: شكرا لك. إذا أعزائي المستمعين، في ختم هذه الحلقة نلتقيكم في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامج حياة البسطاء، في أمان الله ورعايته.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. اللهم صل وسلم على محمد.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا، والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: السلام عليكم.
1: الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس اتأكد يا أستاذ ان جوالك صامت. ابدأ. يتجدد اللقاء مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. هذا البرنامج الذي نناقش فيه قضايا عن المرأة في المجتمع ونكسب المجتمع وعيا حول هذه القضايا. نبدأ اليوم حلقتنا بعنوان الأسرة بين الحقوق والحماية ومن يحمي كيان الأسرة. أعزائي المستمعين، حماية الأسرة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي بالحقوق والواجبات وتدعمها القيم الدينية والأنظمة القانونية. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على حماية القانونية للأسرة ودور الجميع في صونها. كل هذا وأكثر في ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود. عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقتكم من هي، حيث سنناقش اليوم موضوع الأسرة بين الحقوق والحماية ومن يحمي كيان الأسرة. يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الأستاذة هاجر المراني، تخصص الشريعة والقانون، حصلت على دبلوم مكثف في حقوق الإنسان، رئيسة فريق حقوق قانوني يسعى إلى الدفاع عن الحق، للحديث أيضا في هذه الحلقة عن الحماية القانونية للأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني. مرحبا بك أستاذة هاجر.
2: أولا أشكركم على هذه الاستضافة الرائعة جدا، ويسعدني أن أشارك في هذه القضية المهمة جدا في المجتمع.
1: حياك الله أستاذة هاجر. إذا بدأنا في الحديث عن الأسرة في ميزان الحقوق، كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بحماية الأسرة منذ بدايتها؟
2: أولا الحقيقة أن الإسلام لم يبدأ بحماية الأسرة بعد الزواج، بل بدأ بحمايتها قبل أن تتكون. فأول خطوة كانت حسن اختيار، لأن الاختيار الصحيح هو أساس الأسرة الصالحة. وندلل على ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال أيضا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا؟ لأن كثيرا من المشكلات التي نراها اليوم بدأت من اختيار خاطئ، اختيار فيها المال على الأخلاق أو الجمال على الدين أو القبلية على حسن الأخلاق. ثم جاء الإسلام فجعل الزوج ميثاقا غليظا، ولم يسميه علاقة مؤقتة أو عقدا عاديا. الميثاق الغليظ يعني أن الأسرة لا تبنى على المزاج ولا تنهدم بسبب أول خلاف. ولو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أن العلاقة بين الزوجين تقوم على سلطة، بل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل وجعل بينكم قسوة وصيدرة. حتى عند وقوع الخلاف لم يقل الإسلام اذهبوا إلى الطلاق مباشرة، بل أمر بالحوار ثم الإصلاح ثم تدخل الأهل، فقال سبحانه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا يدل على أن الشريعة تريد الحفاظ على الأسرة حتى آخر لحظة. ولو رجعنا إلى مجتمعنا اليمني قبل سنوات، سنجد أن كثير من الأسر استمرت عشرات السنين، ليس لأنها لم تختلف، بل لأن الكبار العائلة كانوا يجلسون مع الزوجين ويسمعون من الطرفين ويحاولون الإصلاح.
1: صحيح، وديا.
2: فالبيت اليوم، البيت لا يهتم من أول مشكلة، أما اليوم في بعض الأحيان يتحول خلاف بسيط بسبب رسالة هاتف أو سوء فهم على قضية في المحكمة، وربما ينتهي بطلاق وتشريد
1: الأطفال.
2: وهذا ما نشوفه واقع في مجتمعنا.
1: إذا أتينا للانتقال من الاهتمام في الشريعة الإسلامية في جانب حماية الأسرة إلى ما هي أبرز الحقوق التي كفلها القانون لأفراد الأسرة الواحدة.
2: إذا كانت الشريعة قد نظمت هذه الحقوق، فكيف ترجمها القانون؟ القانون اليمني استمد كثيرا من أحكام من الشريعة الإسلامية، ولذلك فهو لم يأتي بحقوق جديدة، وإنما نظمها وحدد وسائل حمايتها. فالزوجة مثلا لها حقا في المهر، وهذا مال خاص بها لا يجوز لحد أن يأخذ، ولها حق النفقة وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج، ولها حق المعاملة الكريمة. الزوجة لها حق المعاملة الكريمة سواء من الجانب الأسري مع الأهل أو من الجانب الأسري مع الزوج. فالزوج له واجبات وحقوق، والزوجة لها واجبات وحقوق.
1: صحيح.
2: أيضا وللزوج حق القوامة، لكن القوامة ليست تسلطا وإنما مسؤولية ورعاية وإنفاق، والأبناء حقوق كثيرة منها النفقة والتعليم والرعاية والصحة والحماية من العنف والإهمال، كما أن القانون كفل الوالدين حق الرعاية عند الكبر. للأسف ما زلنا نسمع عن امرأة تحرم من ميراثها، وهذا في واقعنا ومجتمع ومنتشر بشكل كبير جدا، وخاصة في مناطق في محافظة حضرموت والمهرة، ويقول لها أخوتها أنت خرجتي من البيت عندما تزوجتي، وهذا كلام لا أصل له لا في الشرع ولا في القانون، بل أن حرمان المرأة من الميراث من أكبر صور الظلم. وفي المقابل هناك آباء بعد الطلاق يعتقدون أن انتهاء العلاقة مع الزوجة يعني انتهى مسؤوليتهم تجاه الأبناء. صحيح. خلاص أنا خلاص انتهت بالطلاق، ما يقولوا تدبر نفسها، تدبر حالها مع أولادها، والمرأة أصبحت أنها تسكت على هذه الأشياء من أجل أبنائها وأطفالها، فالنفقة حق للأطفال وليست هدية يقدمها الأب متى شاء ويمنعها متى شاء، وهذا ما حدده القانون.
1: ممتاز. إذا أتينا الآن من الحديث حول هذه الحقوق التي كفلها القانون لأفراد الأسرة، ما أهمية الأسرة أو داخل الأسرة أن تنتشر ثقافة القانونية، أن يعرف الزوج ما هي الثقافة القانونية المتعلقة بالأسرة، الزوجة، الأبناء، ما أهمية نشر هذه الثقافة القانونية داخل الأسرة وأفراد الأسرة؟
2: الثقافة القانونية مهمة جدا جدا في واقعنا، سواء في مدارس، سواء في جامعات، سواء في
1: عمل،
2: في عمل، فينما كان الثقافة مهمة جدا جدا، لأن الأسرة هي أساس المجتمع.
1: صحيح.
2: الآن كثير من المشكلات لا تبدأ بسوء النية، بل بسبب الجهل بالحقوق والواجبات. عندما يعرف الزوج حقوق زوجته وتعرف الزوجة حقوق زوجها ويعرف الأبناء حقوقهم وواجباتهم تقل الخلافات، ويصبح الحوار هو الوسيلة الأولى لحل النزاع. فكثير من النساء في اليمن لا يطالبن بنفقة أطفالهن كما قلنا بعد الطلاق. لماذا؟ ظنا أن ذلك أما عيب، أو بينما النفقة حق للأطفال قبل أن تكون حق للأم، يعني إذا ما طالبتها لها هي حق الأبنائها أن تطالب بذلك. هاي.
1: بعض الأحيان أعتقد هو السبب يكون إما تجنب المشاكل، أو الآن ترى أن طفلها معها، يعني لو أطفال لما يكونوا مع المرأة ترى أن هذا أكبر مكسب من أي مكسب مادي، وتبدأ تشق حياتها، رغم أنه فعلا هي من حقوق المرأة أنها تحصل على النفقة حتى بعد انتهاء العلاقات.
2: لكن عندما تسكت المرأة على نفقة أولادها ولهم حق في أولا في الشريعة الإسلامية، ثانيا في القانون، لكن عندما يكون الوعي بطريقة تساهل فيها، لم يكن الوعي يعني تحقق الغاية الذي يريد من أجل تكوين الأسرة، أكيد المرأة بتتنازل على كل شيء، لأنها داري أن الكل يقوم ضدها. صحيح. سواء من ناحية الشريعة الإسلامية أو من الناحية القانونية، تقول خلاص أنا فعلت الذي علي، ما عاد معي الله أصبر ومدري إيش، فهذا خطأ جدا جدا، فلا بد أن نرجع يعني المرأة تكون قوية والطالب بحقها وحق أبنائها.
1: أنت عارف فعلا بالحقوق القانونية سواء لها أو أيضا حتى في الأطفال، ضروري يعرفوا إيش حقوقهم القانونية حتى بعد انتهاء العلاقات ولتجنب المشاكل. إذن أستاذة هاجر، كيف يمكن أن تساهم معرفة هذه الحقوق في الحد من النزاعات عندما تنشأ هذه النزاعات مثل انتهاء العلاقات أو الميراث أو غيره؟ كيف تساهم معرفة الحقوق في الحد من هذه النزاعات داخل الأسرة؟
2: معرفة الحقوق تمنع الظلم وسوء الفهم، وتجعل كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته، فلا تتحول الخلافات الصغيرة إلى قضايا أمام المحكمة. يعني هي قضايا صغيرة جدا، مش يعني القصد إن احنا نحولها إلى محاكم، لأن احنا قلنا في زمن كان حكما من أهله وحكما من أهله، وإذا قام ويصلحوا بينهما قادرين أنهم يحلوا هذه الأشياء، لكن بسبب قلة الوعي أصبحوا أن خلاص أنا معي المحكمة وهم مع المحكمة.
1: ممتاز. إذن إذا أتينا إذن رغم هذه الحماية وهذه الحقوق الكثيرة والغنية في الشريعة الإسلامية وفي قانون الدولة، لا تزال هناك تحديات تهدد استقرار الأسرة أستاذة هاجر. إذا أتينا للتحدث عن هذه التحديات والانتهاكات، ما أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها بعض الأسر؟
2: الانتهاكات كثيرة جدا، ومن أبرز أبرزها العنف العنف الأسري عندما يشاهد الأطفال الأب والأم في
1: صراع
2: وشحنات متواصلة. الطفل أكيد يطلع طفل عالم أو يطلع طفل أستاذ أو يطلع معلم، لا، الطفل يشاهد الواقع هذا ويطبقه في المجتمع
1: بطريقة أو بأخرى يتأثر. صحيح.
2: وحرمان المرأة من الميراث، كم نشوف من النساء في واقعنا
1: متكررة. صحيح.
2: يسكتين عن ميراثهن رغم أن هنا الحق في الميراث، وحتى القرآن دلل على ذلك، نزلت صورة النساء كاملة من أجل حق الميراث للمرأة، وإشبار بعض الفتيات على الزواج دون رضاهن. وهذا ما واقعنا الحالي، إذا بسر الأب أو هذا يعني ما عاد يروش للزوج ذات الخلق ذات الدين، يبصروا إلى الماء، يبصروا إلى المنصب، وهذا شيء خطأ جدا. وبعد ذلك بعد زواج إيش يحصل؟ بيحصل خلافات وضلاق
1: وعدم توافق
2: بين الأسرتين، وإهمال نفقة الأبناء بعد الطلاق
1: للأسف. صح.
2: وإضافة إلى تأثير الفقر والبطالة والنزوح الذي فرضتها الحرب على كثير من الأسر اليمنية.
1: صحيح.
2: بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر بعض الأطفاء في اليمن إلى ترك الدراسة.
1: صحيح.
2: لأن النفقة الأب والأم ما حددوا لهم النفقة، حددوا لهم الدراسة، لذلك أصبحوا أنهم يتركوا الدراسة والعمل لمساعدة أسرهم، فخسروا حقهم في التعليم والطفولة.
1: صحيح. إذن إذا أتينا الانتقال من هذه الانتهاكات وهذه التجاوزات أو التحديات، كيف تؤثر هذه الانتهاكات على تماسك الأسرة، سواء على المرأة، على الأطفال، على الزوج؟
2: الأسرة التي يسودها العنف أو الظلم تفقد الاستقرار نهائيا، ويكبر الأطفال وهم يحملون آثار نفسية قد ترافقهم طول حياتهم، وقد تتحول الخلافات إلى طلاق وتشريد الأبناء. فمثلا طفل يشاهد والده يتعدى على والدته باستمرار، قد يصبح في المستقبل شخصا عنيفا لأنه تربى على أن القوة هي وسيلة لحل المشكلات. يعني قصدي أن أي مشكلة ما تحل إلا بطريقة العنف.
1: صحيح. إذن هذه أبرز الانتهاكات أو أبرز الأشياء التي تؤثر في الانتهاكات على تماسك الأسرة. أستاذة هاجر، إذا أتينا للانتقال على ما دور ضعف الوعي القانوني في تفاقم المشكلات وأنها تكبر وتصل إلى سنين أو تصل إلى عراقيل متتالية أو عقد متتالية في العلاقات داخل الأسرة، ما هو دور ضعف الوعي القانوني الذي لمسته في الواقع في هذا الجانب؟
2: عندما يشهر الإنسان حقوقه فإنه قد يصبر على الظلم أو يظلم غيره دون أن يدرك.
1: صحيح.
2: يعني على ما أقول أن الإنسان خلاص فقد حقوقه يصبر على الظلم كيف ما كان، وإحنا قلنا في الأسئلة الأولى أن المرأة أصبحت تصبر على تربية الأبناء رغم أن لهم حقوق ونفقات في الشريعة الإسلامية وفي القانون، فلذلك صارت تصبر وزارت حين أنها تظلم الأبناء وهي لا تدرك هذا الشيء. كما أن البعض يستغل جهل الآخر لتحقيق مصالحهم.
1: صحيح.
2: مثل بعض المحامين بعض المحاكم يستغل هذا الأشياء يعني إلى جانبهم. يقول أنا عاد أخرجش من قضية، أنا عاد أحللش المشكلة، هي سهلة جدا، وتجلس المرأة في هذه القضية لمدة سنة مدة سنتين مدة أكثر وهي تعاني من هذه المشكلة، وهو ما هو إلا استغلاء. وهناك نساء يسلمن رواتبهن كاملة لأزواجهن خوفا من المشكلات، مع أن الأصل أن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز أخذ مالها إلا برضاها. القوامة هي على الرجل، المرأة ليست عليها قوامة، حتى ولو كانت المرأة غنية إلا إذا كان برضاها فإنها تجيب تنفق مع زوجها.
1: تعاون. صحيح.
2: تعاون.
1: إذا أتينا أستاذة هاجر للحديث أكثر، كيف يمكن الحد من هذه التحديات وهذه الانتهاكات؟ أنا كمرأة داخل أسرتي كيف يمكن أن أساهم في حد من هذه الانتهاكات أو هذه التحديات، أو أدعها تنطفئ قبل أن تكبر وتسبب خلل وزعزع الاستقرار الأسرة؟
2: الحد من هذا أولا وأخيرا هو الوعي القانوني.
1: صحيح.
2: يكون ذلك بتعزيز الوعي الديني والقانوني وتفعيل الإرشاد الأسري وتسريع البث في قضايا الأسرة. يعني القضية خلاص اطرحت إلى يد المحكمة لابد أن تسارع في هذه القضية، وخصوصا في قضايا الأسري من أن الجانب الأسري، قضية الزوجين، قضية الأطفال، قضية الطلاق، أو قضية أيا كانت من الجانب الأسري. ونشر ثقافة الحوار داخل البيوت. أيضا تعاون الأسرة والمدرسة والمساجد والإعلام مثل هذه الأشياء لابد أن يكون لهم دور في المجال التوعوي. فعندما تقيم المدرسة أو الجامعات ندوات من حقوق الأسرة فإنها تساهم في بناء جيل أكثر وعيا بحقوقه وواجباته. صح أنه جانب يحسها الطفل أو لكن بعد عندما يكون الوعي متكرر في هذه المجالات يحس الإنسان بوعيه وحقوقه وواجباته في الأسرة.
1: ممتاز. إذن أستاذة هاجر الحماية مسؤولية الجميع وليست مسؤولية القانون وحده أمام الأسرة، فإذا أتينا للتحدث نحو أسرة واعية بحقوقها، ما دور الدولة في حماية الأسرة في الجانب الحقوقي؟
2: الدولة مسؤولة عن سن القوانين، عن أنها تسن قوانين عادلة وتفعيل القضاء المختص بقضايا الأسرة وتقييم الدعم للأسرة المحتاجة وأن تحمي المرأة والطفلة من العنف، لأن الأسرة المستقرة هي أساس المجتمع المستقر.
1: صحيح.
2: فعندما تحسم قضية نفقة الطفل بسرعة فإن ذلك يحافظ على حقه في الغذاء والتعليم ويمنع تفاقم معاناة الأسرة.
1: إذن لها أثر كبير. إذا أتينا للتحدث بعد دور الدولة في سن القوانين وترك مساحة آمنة لحل هذه النزاعات في أقصر وقت، كيف يمكن أن تساهم المؤسسات المجتمعية في التوعية كما أسلفتي الجانب الإعلامي المدارس وغير ذلك، كيف يمكن أن تساهم هذه المؤسسات المجتمعية في التوعية؟ ما هي الطرق أو الخطوات لكسب الوعي المجتمعي في حقوق الأسرة بكل أفرادها؟
2: مثلا إذا جينا من ناحية المساجد، المساجد عليها أن تنشر القيم الدينية عن الأسرة، والمدارس تربي الطفل أو الطالب على الاحترام، احترام الوالدين، احترام الأخ، احترام الأخت، الاحترام بجميع أشكاله. الجامعات تعزز الثقة القانونية. أما من ناحية الإعلام يقدم برامج توعية، لأن بعض الإعلام يقوم بنشر قضية الطلاق قضية بشكل أكثر مما يوعي على حل الجانب الأسري، على أن الأسرة تم
1: تدارك الأسباب قبل تفاقم،
2: أو حتى قصص من الواقعنا كيف الأسرة تعيش، كيف يعني من الجانب التوعي، لأن الإعلام له جانب مؤثر وجانب قوي في هذا الجانب. ومنظمات المجتمع المدني تقدم الاستشارات والدورات للمقبلين على الزواج، لأن عندنا الدورات هذه
1: نادرة جداً اجتهاد جداً. ذاتي يعني في أغلب الأحيان
2: اجتهاد ذاتي. فصوت الأسرة قد يجعل أباً يراجع نفسه أو يدفع زوجين إلى حل خلافهما بالحوار بدل اللجوء إلى الطلاق.
1: أستاذ هاجر إذا أتيني للتحدث عن هذه النقطة اللي هي نقطة مهمة جدا، لأن الشريكين الحياة هم أساس تكوين هذه الأسرة واستقرارها وكسب الوعي القانوني وما إلى ذلك، أذكرتي نقطة مهمة جدا اللي هو الآن قبل العلاقات والدخول في العلاقات وتأهيل العلاقات تبدأ من الأسرة بالموافقة وأن تنظر الأسرة في القبول ما بين الشريكين الحياة وعدم إرغام الفتاة، وانتقلنا إلى النقطة المهمة اللي هو ضروري أن يكون هناك طريقة فهم لأهمية هذه الحياة القادمة، كيف يمكن أن الزوجين الحديثين في هذه العلاقة أن يكتسبوا هذا الوعي حول العلاقة بشكل عام من ناحية الحقوق والواجبات؟ نرى الآن الكثير من الفتيات أو الشباب يرون أن العلاقة الزوجية هي فقط شكليات أو يعني أشياء مادية وليست فقط أشياء معنوية، كيف يمكن أن يتم التأهيل فعلا للزواج وأهمية التأهيل إنه من ناحية البحث، المعلومات، الدورات حتى عبر الإنترنت يعني متاحة أصبحت في اليوتيوب، كتب، ما أهمية هذا الشيء إن أنا كفتاة أو هو كشاب لما يدخلوا العلاقات يعو جيدا ما أهمية تربية الأبناء، حقوق، الواجبات؟ لأنه فعلا المرأة ممكن أن الفتاة تنظر للعلاقة الزوجية أنا فقط أنا أودي واجباتي وفي المقابل ما أكل وشرب وما إلى ذلك، ولا أفهم طريقة التفكير ماذا يريد ماذا لا يريد. تذكرين أنه قديما كانت هناك التوصيات للمرأة المقبلة على الزواج، الآن رأيناها أصبحت نادرة أو اختفت، فكيف يمكن أن نعود بهذه العادات التي كانت أصلا في ديننا؟ يعني
2: أولا من سياق الحديث قلنا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، والأطفال الطفل يولد على الفطرة، ما بولد لا معلم ولا بولد محامي ولا بولد طبيب ولا بولد معنف ولا بولد، فالأسرة هم الأساس. إذا قاموا بتربية هذا الابنة أو الطفلة تربية صحيحة، فالطفل عبني يعني بعملية جيدة جدا. أما من ناحية الزواج، عندما يجي للفتاة شاب يطلبها، الأب الآن أصبح يطالب بإيش؟ يطالب بالمهر. كم عدد دي مهر؟ كم عدد جيب المهر؟ أصبح بعد الجانب الديني والأخلاقي الذي هو أساس الحياة الأسرية.
1: وأيضا جانب المودة والقبول ما بين الطرفين هو أساس كما ذكرت فعلا في نجاح الأسرة.
2: وكم كما شاهدنا كمية قضايا في المحاكم أصبحت يعني كثيرة جدا بسبب إيش؟ عدم الثقة، عدم التفاهم. أصبح الآن الزوج يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك فلا بد من الحوار المستمر بين الزوجين واحترام الرأي للآخر وتعليم الأبناء أن لكل حق واجب يقابله، وأن القدوة الحسنة داخل البيت هم أهم من كثير من كثر النصائح. هذا
1: طيب. إذا انتقلنا، كيف يمكن للأسرة أن تبني ثقافة قائمة على الحقوق والمسؤوليات؟ الآن الأسرة، كيف يمكن مثلا الفتاة التي تنشأ بين أم وأب دائما يزرعون هذه الثقافة حول الحقوق؟ أيضا الأب الشاب عفوا، إذا كان في أسرة أو في بيئة دائما تزرع الوعي نحو بناء ثقافة قائمة على الحقوق والمسؤوليات، كيف يمكن للأسرة أن تبني هذه الثقافة أصلا؟
2: بالحوار المستمر بينها وبين أبنائها واحترام رأي الآخر وتعليم الأبناء أن لكل حق واجب يقابله، وأن القدوة الحسنة داخل البيت أهم من كثرة النصائح. أشو يعني ما بلا ينصحني فلان وفلان وفلان؟ فالتصليح الآراء والاستمرار والحوار بين الأسرة وبين الأبناء هذه مسؤولية وحقوق يعني يتفاهم ويتفاقمها الأسرة نفسها. وأن تخصص جلسة مثلا، يخصص جلسة أسبوعية يجالس فيها الجميع ليتحدثوا عن مشكلاتهم واقتراحاتهم، وهذا يعزز الثقة ويقوي الروابط بينهم وبينهم في الأسرة.
1: صحيح. إذا أتينا للتحدث على ما الرسالة التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع، بحيث أنهم اللبنة الأساسية في المجتمع والمرأة لها دور كبير في بناء هذه الأسرة بالشراكة مع الرجل أكيد، فما هي الرسالة التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع وكيف يمكن أنه تكون؟
2: الأسرة ليست مسؤولية للأب أو الأم فقط وحدهما، بل مسؤولية مشتركة بين جميع أفرادها، وهي أساس استقرار المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا تفككت الأسرة ظهرت مشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية يصعب علاجها. فرسالتي الأخيرة، لنحافظ على بيوتنا بالحوار قبل الخصام، وبالرحمة قبل العقاب، وبالعدل قبل المطالبة بالحقوق. فكل كلمة طيبة وكل تنازل من أجل أسرة هو استثمار في مستقبل أبنائنا ووطننا. فالأسرة ليست مجرد بيت نسكنه، بل هي وطن صغير، وإذا صلح هذا الوطن الصغير صلح الوطن الكبير.
1: صحيح. إذا أستاذة هاجر، في الختام، إذا أتينا لرسالة ختامية، ما الخطوات أو الخطوة الأهم لبناء أسرة واعية بحقوقها وقادرة على حماية نفسها؟ رسالتك الأخيرة التي توجهيها عبر أثير إذاعة مأرب لكل المستمعين الآن الذين هم بالأكيد جزء من أسر.
2: رسالتي الأخيرة، أن نحافظ على بيوتنا وعلى أبنائنا وعلى زوجاتنا، فهم أمانة في أعناق الجميع. الأسرة أمانة في أعناق الأب والأم أولا، ثانيا في أمانة عند الأبناء أو البنات أو شيء. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة، وهذا شيء كبير جدا. الأسرة لها دور كبير جدا في بناء المجتمع، فإذا الأسرة أهملت هذا الجانب فعلى الدنيا سلا.
1: صحيح. إذا أستاذة هاجر المراني تخصص الشريعة والقانون الحاصلة على دبلوم مكثف في الحقوق الإنسانية ورئيسة فريق حقوق يسعى إلى الدفاع عن الحق، شكرا لك على هذه الحوار وعلى هذه المعلومات القيمة. بإذن الله أن يستفيد المستمعين هذه المعلومات. شكرا لك أستاذة هاجر.
2: شكرا لكم على هذا.
1: حياك الله. إذن مستمعينا الكرام، كلما ازدادت الأسرة وعيا بحقوقها وواجباتها أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات. شكر لضيفتنا وشكر أيضا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم هي كون على الموعد. نترككم إلى ذلك الحين في أمان الله ورعايته.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغلى.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية والمهن التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا في الزمن القديم. ونحاول اليوم من خلال هذا البرنامج تتبع مفرداتها ومحاولة الإسهام في توثيقها للحفاظ عليها من الاندثار والضياع. اليوم معنا في هذه الحلقة الوالد صالح مبارك الحواني، سيحدثنا عن الطرق التقليدية للبناء أيام زمان، وهي الطرق المتبعة في مديرية الوادي. كما هو معروف كانت المواد البناء أو المواد الداخلة في البناء هي الطين كمادة أساسية للبناء، وهناك طرق مختلفة للبناء، منها البناء باللبن الذي يشبه الطوب الإسمنتي اليوم، وهناك طريقة البناء بالحبال، وأيضا مرتبط بهذه أو مرتبط بالبناء ما كان يسمى قديما بالمحاض، وهو ما يعرف اليوم بالتليس. وكان المحاض التقليدي يتم بالطين، وله ناس لديهم خبرات ومهارات. نلتقي اليوم بالوالد صالح مبارك الحواني، أحد الذين مارسوا هذه المهنة، وسيحدثنا عن المهارات والخبرات المرتبطة بالمحاض للبيوت اللبن أيام زمان. أهلا وسهلا بك، نحب أن نتعرف على ما قد مارست في في في في الزمن القديم من الـ من الـ من المهن.
1: والله يا طويل العمر كرنا عمل في بلاد حق الحب، ونقلب فيه من 700 قدح
0: حب
1: صيف، وعقب حضرنا في أسفل الوادي وسينا مثلها 700 مية، ولا كانها بشي عندنا
0: ما شاء الله.
1: والله من النعمة ومن الماكل
0: الطيب،
1: نشاط نشاط
0: ما شاء الله.
1: والله عودنا وعملنا في البلاد، يا روم سيناها يا حراثة يا حب نصرب يا زرع.
0: يعني قد اشتغلت في الزراعة؟
1: ما الزراعة اشتغلنا فيها وزايد الشغل فيها.
0: أيوة.
1: وبقى واط المصاري هو حن فيها، والله نحن قام عند في الجر
0: أيام الثورة
1: الطائرة من تحتنا،
0: وانتم زارعين
1: وحن مزارعين. وبعدين يا طويل العمر انثنينا خلينا الزراعة وبتلنا في الطين.
0: ايه،
1: ونبي نشتغل في الطين ونتعلق في بيوت من 4 أسبوع.
0: وش تسووا في الطين؟ تخمروا؟
1: نخمره قر أسبوع
0: للبناء
1: للمحال.
0: خلوه أسبوع؟
1: خلوه أسبوع ولا شلون نقلبه.
0: وبعد الأسبوع تقلبه؟
1: وبعد أسبوع نقلبه ونسير شغال ونشتغل أنا معلق
0: وتخلطوه
1: وهم يجعطون علينا. فلا كملنا نزلنا وسينا لنا.
0: وانت تمحض؟
1: لما أنا محض معلق في السماء.
0: وش الأدوات ذي تستخدموها؟
1: والله أدوات واحد خشاب لما هو القدر ذاك لوحة.
0: أيوة.
1: ونسير حبل هنا وحبل في الوسط وحبل في الطرف وزانه وعلق جرون وحطون هلا عندي.
0: هذه السقالة؟
1: السقالة دي.
0: والمحاضة
1: اشتمحضوها؟ والمحاضة حديدة.
0: حديدة
1: شلها ونشتغل.
0: والطين تضيفوا له شيء؟ تسوي شيء بينه ولا شيء؟
1: زي وينه تبن.
0: ليش التبن؟
1: تبن حق الزرع البر.
0: حق المخلفات حق البر.
1: البر ايه.
0: ليش التبن؟ ليش يسووه بين الطين؟
1: اللي بيقبض الطين.
0: تماسك
1: يمسكه. ما لسينا كذا فاصي تفرثت.
0: راحت بلاش.
1: والله ونشتغل فيها. وبعدين اصطرفنا على شغل ثاني. تعلقنا ونزلنا ونشتغل واطق وعمل متصل.
0: والمحاض هذا يمحضه من داخل ونادر كله طين؟
1: طين كله.
0: وداخل يمحضه
1: كله؟ نمحضه من راسه إلى خلفه
0: طين
1: من داخل، ونمحضه من نادر
0: طين.
1: شي حبال نسيها وشي
0: الحبال. كيف هذا مبنى الحبال؟
1: حطوه طين وكل بهبل حديدة كذا لين تقوم بالحبل وعليها.
0: يعني ماشي اللي باللاص؟
1: لا ماشي اللي بال.
0: كلها طينه؟
1: كلها طينه فوق كلها رفيقه. والله نشتغل
0: يحطوها يرصفوها جنب بعض؟
1: لا نسيلها مثل زي ذا الحين طين هنا والحديده تكون بها كذا ويمسحها كذا وطال الثاني وقالبه وزينها
0: غادي.
1: ايه ونازل لين نكمله ونسي خلب ونلفج فيها
0: خلب.
1: تخلب طين
0: واحدة فوق واحدة فوق واحدة.
1: نعم.
0: وتصلح أطرافها بالحديدة؟
1: صلح أطرافها بالحديدة. والله نشتغل ما وقفنا. وعقب جالسونا وقد رعينا في إبل قرينا 4 سنين ولا شيء. وعند واحد الشيخ ذا بن جلال جاء من حجة وقال ها علموه البتلة. كنا كذا علمنا البتلة أول عطونا الشرط حقه حنا من رعاء عطوا لها بكرة. قال خلها معونة اتق الله أنت شيخ ما حد بساتر فيك لا يضربك ولا يحبس. والله ورحنا ورحت في خير ركبنا البقر ونقوم عروم
2: عرام
1: للبلاد ولا جسال طمرنا معهم
2: على البقر
1: على البقر قومنا العروم
2: أضماد
1: ما ضمت ونعمل على
2: بالمحر
1: والمحر
2: وش مصنوع منه
1: المحر مصنوع خشب وواطية حديد بقى أربع بنان
2: من دي صلح الحداد ومن
1: الحدد قرروا يضربون ضربة
2: هنا حدد موجود
1: إيه ما موجودين صلحوا محر صلحوا حق الحلاه وصلحوا ما يخلوش ما هم يصلحون نشتغل يا خلق الله بدو يوم أقول لك بدو
2: وأدوات المحاضر لما كنتوا تشتغلوا قبل قبل قبل قبل تجي هذا الحدايد الجديد وذا
1: ليد نمسحه
2: تمسحوه
1: نمسحه وصيره
2: ايوه
1: ماشي يوقف منه والله نشتغل دايم من يوم الله خلقنا وبعدين يسووا زرع في البلاد وقومونها تبن عاد حبه فيه ونملها بخشاب تبه لأن نصف الحبة هناك
2: البر
1: والشعير ما عاد الله يكيلها الكيال ويغلق على حقه
2: كم يقر البر لا ما ترفعوه
1: البر من كثر الزرع نزرع واجد يقر من شهر ولا دون الشهر وانها قليل 10 أيام ذا الحول
2: لا أقصد من يوم يزرعوه لا ما يرفع
1: أربع أشهر
2: والشعير مثله
1: كلها الزرع هنا واحدة البر والجلجل
2: والجلجل كم يقر
1: مثلها 4 أشهر اي بالله الله يركبون وقرانا في حياة المعاصر تغد دهن يشربونها شروب
2: كلها بلدي من
1: بلدي لا طعام ورايحة
2: لا إله إلا
1: الله اليوم الله ما عاد شي ما عاد لهذه البريقة
2: قلت البركة
1: قلت يجيبون من الخارج لا له طعام ولا له
2: نكهة
1: ولا طعام له ولا شيء الله لا شروب ما عاد المحلى
2: والحبوب ذا كانت مجارين
1: ما الحبوب رزق فيها يجيها زاد ما تشبع منه
2: وكنتوا تشتغلوا فيها وقت الحصاد
1: نشتغل
2: ترفعوا
1: نتابع البقر ونتابع الحصادة
2: وكم يدولكم يشدوكم حب ولا يشدوكم
1: لا حب سوى المرأة أعطوا حقه
2: كم يدول الشعير
1: أنا أعطوا لها صغيرة وأثنوها
2: الشقاء
1: تبع الأقداح
2: ما هو شي شرط
1: لا ما شي شرط تبع الأقداح تبع الجونة كذا كذا والله خلق الله شبع ناكل نكسب منها وناكل
2: طيب يا عم صالح غير هذا أو أنواع الحبوب دي كان يزرع الوادي
1: أيام الصيف يزرع صيف وأيام الشتاء بر وشعير
2: أيام الصيف وش يزرع؟
1: صيف أبيض حب
2: في الحمى
1: أيوة شيء ويمدعونه غير وشرح فيه يشرح والسبايا مثل
2: يعني يسموا هذا الحب الصيف لأنه كانوا يزرعوه في الصيف
1: نعم كل شيء له
2: أيام الشتاء
1: يزرع البر
2: يزرعوا البر
1: إيه يشرحوا صبوني يشرحوا 4 جواني ولا 10 جواني
2: ذري
1: ولا يضوونها في البلاد
2: كلها
1: يصبونها صبوب
2: وكلها الزراعة هذه ما قد شي حراثات كلها عادي على البقر
1: ما دام الحرمر قليلة الحراثات
2: ايه عادي يوم
1: ايه على البقر
2: كلها
1: يشرحوا ضمدين ولا شي طمر في الزرع يدقه يوم ولا يومين وانها
2: سحوب كلها
1: وانها مرك حجار
2: لا السحب المحراث
1: هو حجر مثل
2: حجر
1: علقونها في البقر
2: إيه؟
1: وعاد الشاقي فوقها راكب
2: ما هذا الحب يصفخوه صف
1: ما الحب على يد الله
2: يصفخوه
1: 5 عصا لها 5 أصابع
2: وش يسموها؟
1: عتبة ايوه
2: من ذي يصنعها؟
1: يصنعها الشغال
2: وفي ذي
1: تسرح الحب ايه ويبقى له مركوزة
2: بل
1: يمزح في جمها والرياح تشله التبن والحب يحط هناك
2: فلا
1: فقره لا قد هو صافي هذا الكيال
2: فقيل
1: ايه؟
2: هذا في المجارين
1: من المجارين
2: المجران
1: ايه؟
2: والمجران يسووه في طرف البلاد
1: في البلاد

0: خلينا الحب والحب.
1: الحب وين يجيبه فلا رفعه؟
0: في معاقبة يدخلونه في
1: معاقب.
0: إيه.
1: يعني
0: ما لا لا في مخازن.
1: مخازن. زمان كانوا يدفنوا.
0: زمان وين يجي حبة ذا الباب ذا الحين وهو هنا يريق.
1: من
0: كثرة.
1: من البلاد.
0: إيه من البلاد. إيه.
1: كانت الناس تأكل من البلاد كلها.
0: تأكل ما زادهم إلا من البلاد.
1: كلها.
0: كلها.
1: الدهن وال.
0: الدهن والبر والشعير والصيف.
1: والغنم تدي لحم وسام.
0: والغنم والغنم في رزق حلب وشرب.
1: الصبغ من القراش.
0: القراش.
1: والزاد من البلاد.
0: من البلاد. نحمد الله. ألا ما ذا اليوم ما عاد شيء.
1: اليوم لكن عاد مارب لا زال مارب يزرع لليوم.
0: عاد لا بطاط.
1: إيه.
0: وطماط بس.
1: عاد لا خضرة.
0: ولا أحد يشوفه.
1: الحبوب ما عاد زرعوها.
0: وين ما شبعوا ما عاد خيلوا لها.
1: قليل. عاد هي قليل عاد موجودة.
0: ما يزرعونها زيوت. ولما ما
1: البلاد
0: لا يسرح القبيلة وشلها 20 كيس ولا شيء
1: ما عاد زرعوا
0: من الدكان وسرح
1: من المستورد
0: وانت يا شغال اطني حقي حب
1: يشغلوا فيها عمه
0: يشتغلها واحد شلها شرك
1: والادوات كلها اصبحت الات كلها الحراثات وذا ما عاد شيء تليم بالقراء لا بقر ولا
0: ابل ولا تجي حراثات ذا الحين ركبوا فوقها شغال
1: كلها
0: ها ويظلوا يطبقونها ما يظل الا قلتوا تبع المركز
1: طيب نرجع لموضوع البناء هذا المحاض كم يقر لما تمحضوا البيوت كم يقر المحاض لما تمحضوا البيت مثلا مره ثانيه
0: على الكبر البيت وصوره ان البيت كبير قرينا 10-8
1: 10 سنين
0: 10 ايام
1: اقصد المحاض كم يجس لا ما المحاض ثاني البيت
0: ما المحاض يقر سنين
1: قد
0: يسين لا جاه مطر ولا شيء
1: يعني يقاوم المطر ويقاوم التبن هذا يفيده
0: نعم
1: طيب المهاجل يا عم صالح عادك تذكر شيء من المهاجل ايام البناء لما انتم تمحضون
0: ما البناء ما انا ما تزمل اطرح قافهم على مهاجل زوامل يا عليك صلينا ويا الحمد لله ويا ساقة لأن يضوي الليل
1: لا ما يضوي الليل تنشط العمال
0: لا نسيل لهم شيء
1: يشتغل
0: عندهم ذا الحين يقولوا ما قد سيت ابنه
1: العمال عندهم يتذكروا
0: اي والله
1: سوق عليهم
0: لا ما عدا بسوق
1: إذن نتمنى أن يعطيك الله الصحة والعافية في ختام هذه الحلقة ويسعدنا في نهاية هذه الحلقة أن نهديك هدية متواضعة من راعي للبرنامج من جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان والله الموفق

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أستهل النشرة بأبرز العناوين. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. اليمن يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية لميليشيا النظام الإيراني على المنشآت السعودية. الإيراني يؤكد أن مشروع الحوثي إلى زوال والدولة اليمنية ستنتصر والسلام لن يبنى على أوهام الميليشيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أدت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين. وعقب أداء اليمين التقى فخامة الرئيس بوزيرة الخارجية وهنأها بنيل الثقة متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية وأن يشكل تعيينها بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية وأكثر حضورا وفاعلية في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وأكد فخامة الرئيس أن المرحلة الرهينة تتطلب الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية فاعلة ومبادرة وتقود النقاش الدولي حول اليمن وتبني الشراكات وتدافع عن المصالح الوطنية ولا تكتفي بردود الفعل أو إدارة العلاقات البروتوكولية. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن إحدى أولويات وزارة الخارجية في المرحلة المقبلة تتمثل في تثبيت الرواية الوطنية وعدم السماح للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بملء أي فراغ محتمل أو استمرارها في تزييف الحقائق، مؤكدا أن الوقت قد حال لأن تتحدث الدولة بصوت واحد يستند إلى القانون الدولي والوقائع الموثقة وقرارات مجلس الأمن. وقال فخامة الرئيس إن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الاستثنائية لم تعد تقتصر على تمثيل الدولة فقط، بل تشمل مهاما مضاعفة بما في ذلك تفكيك السرديات المضللة التي روجت لها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدى السنوات الماضية باعتبارها المسؤول الحقيقي عن معاناة الشعب اليمني. وأشار الرئيس إلى مسؤولية هذه الميليشيات المارقة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني بما في ذلك أصول الناقل الوطني وتسببها في تقييد سفر ملايين اليمنيين وتجريف فرص عيشهم الكريم فضلا عن تصدير الفوضى. وإضافة وأضاف إن كل سفارة يمنية يجب أن تتحول إلى منصة للدفاع عن الجمهورية اليمنية ومصالحها العليا. وأشاد فخامة الرئيس في السياق بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وفي المقابل أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن النظام الإيراني يواصل توظيف الميليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد دول الجوار. وأشاد فخامة الرئيس بجهود رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني خلال توليه وزارة الخارجية في إطلاق مشروع الإصلاح المؤسسي لوزارة الخارجية. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق على المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذا الاعتداء أن هذه الاعتداءات تمثل امتدادا للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتعكس النهج التخريبي ذاته الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن باستهداف المنشأة المدنية والاقتصادية وتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة في إطار أجندة واحدة تقودها إيران عبر أذرعتها المسلحة في المنطقة. وأوضح البيان أن تكرار هذه الهجمات الإرهابية يؤكد أن الخطر الذي تمثله الميليشيات المدعومة من إيران لم يعد يقتصر على دولة بعينها بل أصبح تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين بما يستوجب موقفا دوليا أكثر حزما لمواجهة هذه السياسات العدوانية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح تلك الميليشيات ومحاسبة الجهات الداعمة لها. وجددت الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها الوطنية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد البيان ضرورة اطلاع الحكومة العراقية الشقيقة بمسؤوليتها القانونية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها منطلقا لشن أي اعتداءات على دول المنطقة وبما يصون مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وشددت
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على أن التجربة اليمنية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن سياسة التهاون مع الميليشيات المدعومة من إيران لا تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تبني موقف موحد وحازم لردع هذه الميليشيات ومواجهة أنشطة النظام الإيراني التي تهدد أمن المنطقة والعالم. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن أكثر من عقدين من التجارب والوقائع أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الرهان على إمكانية بناء سلام دائم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني يستند إلى قراءة خاطئة لطبيعة هذه الميليشيا ووظيفتها. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن الميليشيا الحوثية ليست حركة محلية تبحث عن تسوية وطنية أو شريكا يمكن الوثوق بالتزامه بالاتفاقيات، وإنما أداة أنشأها ويديرها الحرس الثوري الإيراني لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة، بما يجعل قرار الحرب والسلم مرتبطا بحسابات طهران وأجندتها الإقليمية وليس بمصالح اليمنيين أو تطلعاتهم للسلام. وشدد الإرياني على أن مسار الميليشيات منذ الحروب الست التي أشعلتها في محافظة صعدة مرورا بانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم يكشف نمطا ثابتا لم يتغير، يتمثل في استغلال الهدن والمبادرات السياسية ليس لإنهاء الحرب وإنما لإعادة ترتيب صفوفها وتعويض خسائر واستكمال عمليات التجنيد والتعبئة وحشد الموارد والأسلحة تمهيدا لجولات جديدة من التصعيد والعنف. وأشار الإرياني إلى أن سجل الميليشيات الحافل بالتنكر للاتفاقيات والعهود يمثل الدليل الأكثر وضوحا على استحالة التعويل عليها كشريك في أي عملية سلام، لافتا إلى أنها انقلبت على مخرجات الحوار الوطني ورفضت تنفيذ اتفاقيات السلم والشراكة الذي وقعته بنفسها ثم أفشلت مختلف التفاهمات اللاحقة، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم الذي استغلته لإعادة تموضع قواتها وتعزيز نفوذها في الوقت الذي امتنعت فيه عن تنفيذ التزاماتها الأساسية واستمرت في تهريب الأسلحة وزراعة الألغام وشن الهجمات على المدنيين في انتهاك صارخ لنصوص الاتفاق وروحه. وأضاف إن تجربتها أثبتت أيضا أن الميليشيا تفسر كل مبادرة للتهدئة على أنها علامة ضعف. وأكد الإرياني أن ميليشيا الحوثي منذ نشأتها لم تبني مشروعها على الدولة أو التنمية أو الشراكة الوطنية، وإنما على الحرب المستمرة والتعبئة العقائدية واقتصاد الحرب واستغلال معاناة المواطنين، مشيرا إلى أنها تستمد نفوذها ومواردها ومبررات بقائها من استمرار دورة الحرب، الأمر الذي يجعل السلام الحقيقي يتعارض مع طبيعة المشروع الذي تمثله ويهدد الأسس التي يقوم عليها. وشدد الإرياني في ختام تصريحه على أن السلام المستدامة في اليمن لن يتحقق عبر تقديم المزيد من التنازلات لميليشيا لا تؤمن بالدولة ولا بالشراكة ولا بالسلام، وإنما من خلال دعم الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن دكتور عبد السلام علي آلية تنفيذ برامج رياضية وشبابية وثقافية وتأهيلية تستهدف النزلاء الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. وأكد الوزير البكري اهتمام الوزارة ودعمها واستعدادها لتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل انطلاقا من دورها في تعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء واستثمار أوقاتهم في برامج هادفة تسهم في تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد إنهاء فترة محكومياتهم. من جانبه استعرض رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح أبرز احتياجات المصلحة ومتطلباتها لتنفيذ هذه البرامج، وفي مقدمتها توفير الإمكانات اللازمة لإقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والتأهيلية بصورة مستدامة بما يحقق الأهداف الإصلاحية والإنسانية المنشودة، مثمنا اهتمام ودعم قيادة الوزارة وحرصها على تنفيذ برنامج رياضي وثقافي مشترك داخل مركز الإصلاح والتأهيل. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الشباب والرياضة ومصلحة التأهيل والإصلاح لوضع خطة تنفيذية للبرامج والأنشطة. دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي في العاصمة المؤقتة عدن العمل في مشروع المعهد الصناعي والتجاري الذي ينفذ بتمويل المؤسسة الإسلامية بإشراف من البرنامج السعودي ضمن مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
ويهدف المشروع الذي شارك في تدشينه نائب وزير الصناعة سالم الولي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية مدير المشروع محمد الحميدي وعلي الشرفي بناء إلى بناء وتأهيل الكوادر الحكومية وفق المعايير الدولية عبر برامج تدريبية ودراسات بحثية ينفذها المعهد في مجالات التجارة الدولية والمشروعات الصغيرة والأصغر وتنمية ريادة الأعمال بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. اليمن يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية لميليشيات النظام الإيراني على المنشآت السعودية. الليرياني يؤكد مشروع الحوثي إلى زوال، والدولة اليمنية ستنتصر والسلام لن يبنى على أوهام الميليشيا. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ محمد فرج، كما أحييكم أنا أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
8: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
9: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. يتواصل حديثنا حول انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق المدنيين في محافظة الحديدة. اليوم سنستعرض شهادات متعددة لأشخاص تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في سجون الميليشيا الحوثية في هذه المدينة. اختطفتهم ثم أودعتهم سجونها وتفننت في أساليب تعذيبهم. في البداية دعونا نستمع لشهادة شوقي جبلي، وهو من أبناء الحديدة، وقصته المؤلمة في سجون الإماميين الجدد.
10: أنا اسمي شوقي علي جبلي شمهان، من أبناء قرية معود عزلة بني شمهان ناحية الحجيلة محافظة الحديدة. كنا نعيش في سلام وفي أمان وفي استقرار، كنا نقترب لدى السعودية أعمال حرة. عندما خرجنا السعودية وصارت الأزمة فدخلت عصابات الميليشيات إلى بلادنا واستوطنت في بلادنا ودمرت ما كان حلو في بلادنا. الأخواني كلهم سافروا طبعا من البلاد إلى مأرب هروبا منهم ومن أعمالهم القذرة، فأنا ظليت في البلاد وجلست في البلاد حتى كانوا يهددوننا أنهم بيقتلونا أو بيسجنوننا إذ لم أسلم لهم الدكتور متعب أو ماجد الجبلي، هؤلاء أخواني. فأنا كنت أقول لهم ما لي دخل فيهم. أجولي في يوم من الأيام واستدعونا وطلبوا مني أن أحضر إلى قسم الحوثة في مدينة عبال. وعندما وصلت مدينة عبال أودعوني في السجن مدة 5 أيام، وكان فيها الإهانة الكبيرة لي، حيث كنت أتلطم وأنضرب ويشتوني أعترف بأشياء لم تكن لدي، حيث أن المحقق المدعي أبو حورية كان يربط على عيني ويلبس يدي كلبشتين ويضعهم خلف ظهري ويسجلوا تحقيق وأنا لم أعترف بأي شيء لأن ما عندي أي شيء أصلا. أول شيء فعلوا فينا، صارت عندنا أمراض نفسية في وفي أسرتي في والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها وفي زوجتي الله يسعدها، تعذبنا أشد العذاب. ومن ثم نقلوني من باجل إلى منطقة الحديدة إلى محافظة الحديدة، وكان في القلعة، أوضعونا في غرفة يسمى المتحف. كنا نأكل وإحنا والفيران، البول ممنوع علينا إلا في 24 ساعة 5 دقائق فقط. صار عندنا احتباس في البول، صار عندنا سوء هضم من سوء التغذية اللي كان يعطونا إياه. يعطونا وجبة نصوم يومين بلا أكل، أو يعطونا نص وجبة يقولوا خاسك الفكرة اليوم الثاني، يعطونا أكل من أجل لا نموت. في يوم من الأيام دخل علي مشرفهم، مشرف المحافظة كان اسمها أبو علي الكحلاني، توصلت إليه قلت له أنا لا يوجد لدي أي قضية وأنا إنسان بريء وأنا إنسان صاحب أسرة، اطلعوني إليهم. فما كان منه إلا أن قال قيدوه 4 أيام يكون يوقف على أرجله ولا يجلس، وإذا جلس أجلدوه، وإذا فكان يعطونا الماء، الماء كان يشربه مالح من ماء البحر. طبعا صار بعدها أحالوني إلى لجنة التحقيق، ما أدري إيش سموها، فكان إذا ما اعترفت بأي كلمة يشتهوهم كان يعطوني أبقاص. كسروا أضرسي كامل على الجهة اليمين، وكسروا أثنين من اليسار، وكسروا أنفي. مرت أنا وتعبت من سوء التغذية، من الحالة اللي كنت فيها، وكنت أخاف على أسرتي، وكنت خايف على نفسي من الموت، لأن كنت أشاهد الموت في اليوم 100 مرة. وكان أهلي إذا جاءوا يزوروني إلى السجن ينكرونهم ويقولوا لهم شوقي غير موجود، أو إن شوقي ضربه صاروخ، أو أن شوقي صار في مكان الفلاني وضربه الصاروخ، فدخلوا فيهم أمراض نفسية. فصارت زوجتي مثل المجنونة، وصارت أمي تبكي صبح وليل، وصار أطفالي ما ذنبهم هؤلاء الأطفال، ما ذنبهم هذه البنت اسمها عصالة بنتي، طبعا كان يبكوا صبح وليل علي على فراقي لهم، وين أبونا وين أبونا، أبوكم ضربته الطائرة، أبوكم توفى، أبوكم مات. وإذا كنت أسألهم عن أسرتي يقولوا لي ضربها صاروخ، أسرتك كلها ضربها صاروخ وتوفت. فصرت في حالة من الجنون، من الهستيريا، من الحرب النفسية التي كانوا يديرونها لنا. ممنوع علينا رسائل، ممنوع علينا أي مقولات من برا من خارج، إذا ممنوع علينا حتى الفلوس، دخول الفلوس علينا، أنفونا يعني أخفونا إخفاء تام تام، لا اتصالات لا مواصلات لا رسائل لا فلوس لا لا لا إلى آخره. أحرمونا من كل حاجة حلوة، أحرمونا من كل حاجة حلوة، من الأهل، من المال، من الاتصال، من المواصلات. كان تأتينا في القلعة، كان لا تأتي ولا لجنة. وعندما وصلنا منطقة سجن حنيش، هذا سجن، كانت تجينا لجان، وكان السجناء طبعا كل واحد كل فرد مننا يريد أن يتكلم عن نفسه، يعني يشكي حالته من أجل يساعدوه في الخروج. فقررنا أن نسوي لجنة مكونة من 3 أشخاص، كان من ضمنها يحيى هيج مسؤول اللجنة، وعضوي عبد نور الدين نزرية، ومن أجل يكون مندوب عن ما بين السجناء وعصابات الحوثة أو الحوثة. فكان نور الدين يوم دخل علينا، أو اسمه هذا المشرف أبو معتز، لقي فرد من السجناء، صبح عليه صباح الخير يا أبو معتز، قال يا صباح زب الحمار. فدخل معه سلك لي كابل كهربائي، وأراد أن يضرب نور الدين، وأراد أن يضرب نور الدين مزرية. فسحبنا نور الدين عنه من أجل لا يأخذه، صارت مشكلة. كان منهم 2 شخصين، اللي هو أبو معتز، واحد عليه من الأمن المركزي. الأمن المركزي وصل أيدينا وضربناه وفكينا، وبالنسبة لأبو معتز أخذ السلاح وأطلق علينا 4 رصاصات حية. الرصاصة الأولى ذهبت إلى السقف ونزلت على رأس نور الدين مزرية، شظية منها أخرجوها في المستشفى، وشظية ما زالت لحد الآن، وعند التحقيق كسر أصابعه هذا نور مزرية. وبالنسبة للرصاصة الثانية، طبعاً 4 رصاصات تكلمت، الرصاصة الثانية في كان عندنا أستاذ اسمه محمد حسن قادري أو ما شابه اسمه، قدنا ناسي لأنه من المخرج، صارت عندي فقدان ذاكرة من السجنة، فدخلت في يده قطعت الوريد. وكان عندنا واحد مسجون من حجة اسمه بدر على ما أعتقد، والله أعلم، دخلت في كليته، مزقت كليته اليمنى. والرصاصة الثالثة قطعت رجل كاحل، رجل واحد السجناء اسمه أحمد من نفسه كذلك من حجة. أنا وأخواني وزملائي واظبنا على الصلاة، واظبنا على الأعمال الطيبة، واظبنا على الأخوة والترابط فيما بيننا داخل السجن. كنا نصلي السحر، وكنا ندعي ربي ونبتهل ونبكي، نقول يا الله يا الله، فالله استجب لي دعوتي، واستجب لأمي، واستجب لأبي الذين كانوا يدعوا لي، وكنت أحس بدعائهم لي، فكان هذا سبب ما في خروجي. فمرت في ذلك اليوم قبل ما أخرج بيومين، فمرت مرض شديد جدا، حتى أنا عندي قبل ما أدخل السجن كان عندي الكبد، وتضاعف الكبد من أكولاتهم، فطلبت منهم العلاج، الخروج للعلاج، لأن كنت أقذف دم وأبول دم وأتبرز دم، فصارت حالتي أسوأ إلى أسوأ حتى يوم أشرفت إلى على الهلاك. استدعيت، وكان الفضل الدكتور فاروق استدعى لي أبو أكرم الشرفي المشرف من الحوثة، قال شوقي الجبلي بيموت لازم تسعفوه، وسعفوني وصار عندي تضاعف في المرض، أعطوني علاج لم يشفيني ولم وقالوا وذهبوا بي إلى مستشفى العسكري لأن كان صار عندي شبه جلطة، أشلت برجلي اليسار جهتي اليسرى كامل الفخذ والساق، فخافوا من ذا الشيء وقالوا خلاص، طلب منهم الدكتور إما أنكم تعالجوه أو تخارجوه، قالوا له كيف نخارجه كيف نعالجه، قالوا تجيبوا له دكتورة مخ وأعصاب أو دكتورة عظام، فكان لا يوجد لديهم دكتور عظام أو مخ وأعصاب، وكانت حالتهم سيئة جدا. أشياء كثيرة لا نقدر أن نذكرها ولا نحصيها كثيرا، ولكن هذا الشيئين الوحيدين هي دعاء الوالدين، وهذا المرض كان السبب الكبير في خروجي من السجن. وعندما خرجت من السجن قالوا خلاص نخرجك من السجن يا شوقي، وأنت تروح عالج نفسك، ونرجو منك أن تجيب لنا كلمة شكر لقائدهم سيدهم عبد الملك الحوثي على وقفته الكريمة وإعفائك في يوم المولد النبوي على حسب كلامهم، وإنك من أصحاب الأخلاق الطيبة داخل السجن ولا يوجد لديك أي ملاحظات، وبفضل الله تم خروجي. ويوم خرجت أنا طبعا لي 12 شهر يعني 360 يوم لم أتصل بأهلي ولم أعرف كيف هم، هل هم بخيرين هل؟ وعندما أعطاني المشرف الجوال قال لي اتصل بأهلك، قلت له اتصل بمن أنا خايف يقول لي فلان مات أو فلان، قلت أنت أهلي ماتوا، قال لي اتصل بس، اتصلت كان لا يوجد لدي أي رقم أذكره حتى صارت الذاكرة ضعيفة، ما ذكرت إلا رقم أخي الله يحفظه الأخ طارق، أعطاني رقمه واتصلت به، قلت له الأهل كلهم بخير؟ قال الحمد لله كلهم بخير. اتصلت فيه قلت له أعطيني رقم أهل البيت، أخذت رقم أهل البيت اتصلت، وكان أول سؤال ما أقول لهم ما قلت لهم كيف حالكم، قلت هل ميت هل في ميت هل في ما الأهل كلهم بخير، وبعدين ذكرت قلت كيف حالكم الآن، أنتم بخير الكل بخير أهلي بخير الناس بخير البلاد بخير، قال الحمد لله، فقمت أبكي من الفرح وأبكي من العلم اللي فارقت إخواني وزملائي في السجن، فربي إن شاء الله نسأل أن يخرجهم أجمعين كما أخرجني، ويفرحهم كما أفرحني، ويسعدهم كما أسعدني بأهلي وإخواني وأحبتي أجمعين. إنسان شايب عمره 70 سنة أو ما يتعدى 70 سنة يسمع لي مستور ما عنده أي قضية، احتقلوه ليش معاه يوجد لديه سلاحه الشخصي، واتهموه إنه عندها سلحة من الشرعية، وإنه عنده، قصوا جميع أظافره قطعها تقطيع بالزرادية بالكباشة الكماشة، كذلك معنا الدكتور فاروق ذعكر، الدكتور فاروق كان يعالجنا جزاه الله خير في السجن، وكان إنسان مستقيم مهتدي، وكذلك الأخوة اللي كانوا كلهم هناك ما شاء الله مهتدين، فالأخ هذا كان قضيته إنه عالج مواطن عسكري من الشرعية قبل عامين، الآن لي عام في داخل السجن وهو عالج قبل عامين، فقام المريض والحمد لله شفاه الله من الألم اللي حل به وعندما شفي الآدمي وذهب إلى أهله بعد سنة كاملة استدعى الدكتور فاروق وحبسوه على هذه الذمة، فكانوا يعذبوه دخلوه في الضغاطة، عندهم ضغاطة يدخلوك فيها مكان ظلام لا تشوف يدك إذا قربتها مقدار سنتي واحد متر من وجهك من عينيك لا تشوفها، طولها نص متر العرض 50 نص متر كذلك، فهذه سمى ضغاطة، جلسوا فيها تقريبا ما يقارب 50 يوم، الأكل وجبة واحدة في اليوم، الله يكرمكم القضاء الحاجة على ملابسه وعلى نفسه، فقضايا كثيرة أشرح وأنسى مين أذكر مين وأنسى مين، فنسأل الله أن مثل ما أخرجنا من ذاك المكان أن يخرجهم. كذلك أوجه كلمة إلى القائمين بسماهم الآن أنصار الله، إذا عندهم مروة وإيمان صادق، البقية اللي الآن الذين يبقون في السجن أرجوكم وأترجاكم فكوهم لأسرهم، يا ما وراهم أسر، يا ما إنسان من يا ما شخص من هؤلاء السجناء يأكل أسر على ما هي. لماذا تحتجزوهم؟ ما ذنبهم؟ ماذا اقترفوا؟ ماذا عملوا؟ ليس لديهم أي قضايا. وأطالب الحقوق الإنسانية، منظمات الحقوق الإنسانية جميع مسماتها، أن تنظر لهؤلاء الذين في سجن حنيش، في سجن حنيش بمحافظة الحديدة، أن لا يوجد لديهم أي قضية، وإنما هم أسرى، وإنما هم أسرى أخذوهم من بيوتهم، من أسواقهم، من مساجدهم، لا يرتكبون أي جريمة.
9: لم يكتفي الحوثيون بإسقاط كيان الدولة ورمزيتها، بل أمعنوا في إسقاط كل القيم والمبادئ. لم يحترموا عادات وتقاليد الناس، ولا التزموا بأنظمة ولا قوانين. لم يوقروا كبيرا، ولم يترددوا في سرقة حياة طفل صغير. أغرقوا البلد في وحل الفساد، ورموا بكل الأخلاقيات المتعارفة وراء ظهورهم ثم داسوا عليها، بل إنهم لم يتركوا أحدا ظل متمسكا بها إلا وأذلوه وعذبوه ونكلوا به وبأسرته. الأستاذ يحيى هيج، مدير مدرسة الثورة الثانوية بمدينة الحديدة، واحد من أبناء هذه المدينة المسالمة، اختطفه الحوثيون من داخل مدرسته، وبين ليلة وضحاها تحولت حياته من معلم كبير ومدير قدير لأكبر المدارس وأكثرها تميزا في الحديدة، إلى مختطف تتهاوى عليه أسلحة أطفال من مجندي الحوثي لا تتجاوز أعمارهم 15، في مفارقة عجيبة لا يمكن لعاقل أن يتصورها. لنستمع إذن لمدير مدرسة الثورة الأستاذ يحيى هيج وشهادته على جرائم الميليشيا في المعتقلات.
11: كنت في يوم 28 أكتوبر في مدرسة الثورة أداوم بشكل طبيعي في إدارة المدرسة وبين طلابي وبين زملائي المدرسين، وتفاجأت بأحد أعضاء المجلس المحلي بمديرية الميناء وعاقل حارة الزبارية عبد الرحمن اللحفي، هو الذي استدرجني للخروج خارج أسوار المدرسة، لأنه كان من الصعوبة بمكان أن يدخلوا داخل المدرسة وأن يقوموا بعملية اعتقالي وسط طلابي، خاصة أن المدرسة هي أكبر مدرسة في مدينة الحديدة ومدرسة ثانوية فيها أكثر من 1500 طالب ثانوية، وبالتالي استدرجوني إلى خارج أسوار المدرسة. فعندما خرجت قاموا بإلقاء القبض علي بشكل مهين بعصابات وأطفال مدججين بالسلاح، يعني من في سنهم ومن يوازيهم في العمر هم طلاب عندي في المدرسة، لم يحترموا المؤسسة التعليمية التي يقفوا في بابها، لم يحترموا المعلم ومدير المدرسة الذي يقدم خدمة للمجتمع تعليمية للارتقاء بالمجتمع، لم يحترموا كبر سني وهم أطفال صغار، وتعرضنا لكثير من الإهانات والتجريح والسب والشتائم والضرب والتعذيب. انطلقوا بداية إلى نادي الضباط الموجود في الحديدة على ساحل البحر، ومكثت فيه 45 يوم في زنزانة انفرادية، تحقيقات وتعذيب إلى آخره. بالنسبة للممارسات التعذيب الجسدي والنفسي، الحقيقة كثيرة جدا والحديث فيها يطول، ومهما تخيلت من وسيلة ممكن تمارس ضد أي سجين أو معتقل ستجدها في هذا المكان اللي هو السجن القلعة. لكن الحقيقة من الأشياء التي أثرت في نفسي أنا شخصيا من وسائل التعذيب، وإن كانت ربما تكون يعني للبعض طبيعية، لكن أشعر بألمها إلى الآن، حادثتين أو شيئين. الشيء الأول أني وجدت من ضمن لما دخلت في نقلوني من سجن نادي الضباط إلى القلعة، كان في المساء تقريبا الساعة 10 أو 11 ليلا، تفاجأ يعني دخلت المكان مظلم، لا يوجد كهرباء، لا يوجد إنارة، المكان موحش. أدخلوني إلى أحد الزنازين، كانت مليئة بالأجساد أمامي في وسط الظلام، تكومت بين على الأرض في إحدى الزوايا وأنا أعاني من مشكلة صحية كبيرة. في الصباح الباكر عندما استيقظت أنظر من بعض الشبابيك لبقية الساحة فوجدت فيها، وهذا يعني أثر في تأثير كبير، وجدت فيها أحد طلابي في صف ثالث ثانوي يدرس عندي في مدرسة الحديدة. اعتقلوه قبلي، وكان زارني والده ليبحث عن طريقة أو وسيلة لإخراج ولده، وأيضا حتى لا تضيع عليها السنة الدراسية. فما توقعت أني أجد هذا الطالب أمامي ويعاني معاناة شديدة من التعذيب. فيعني أنا وجدت ابني أمامي، فهذا شدني كثيرا وأثر فيه نفسيا. الشيء الآخر أنه قاموا في إحدى المرات في سجن القلعة بتقييد كل سجينين بسلسلة واحدة بذريعة أنه لا يوجد عندهم كفاية من الأقفال، فيقوم كل يعني يأخذ رجلك اليمنى مع رجلي اليسرى ويربطها في سلسلة واحدة، ونعيش لأيام ولأسابيع بهذه الطريقة. تخيل ننام بهذه الصورة، نتحرك بهذه الصورة، نصلي بهذه الصورة، نجلس نقوم، حتى أكرمك الله ندخل دورة المياه بهذه الصورة. عندما يعني تدخل اثنين، واحد يريد أن يقضي حاجته أو يغتسل أو كذا، بسلسلة واحدة ندخل إلى الحمام، فيقوم يعني اللي عليها الدور في الاغتسال وقضاء الحاجة الواقف، فيقوم بإشاحة وجهه إلى الجهة الأخرى ومحاولة تغطية يعني المكان أو بيده حتى يقضي زميله حاجته حتى ينتهي، ثم يأتي الدور عليك وبالمقابل تقوم بهذه الصورة. يعني أبشع وسائل التعذيب النفسي والجسدي التي تمارس، وكنا يعني ربما نسمع عنها في بعض الروايات أو نسمع عنها في نشاهدها في بعض الأفلام أو شيء من هذا القبيل، أو نسمع ببعض الممارسات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، أو ما نسمعه في الألمان وما عمله هتلر باليهود المحرقة، وجدنا هذا ممارسة عملية. وطبعا هذا كله والله لم يزدني أنا وزملائي، وأنا أقل واحد من في الموجودين، إلا إصرارا وإلا عنفوانا وإلا صبرا وتجلدا ومعرفة أننا منتصرون وأننا على الحق وأنهم على الباطل. الحقيقة أنه رغم كل الممارسات البشعة التي

0: ورأيت مآسي كثيرة جدا جدا، لكن بالمقابل رأيت العجب، رأيت معنويات والله أنها سقفها السماء رغم التعذيب. يعني تخيل واحد من الشباب اللي كان يعذب من بعد العشاء تقريبا أخذوه من الزنزانة إلى أن أعادوا قبيل الفجر، شبه مغمى عليه، منهك، الدماء تسيل من جسمه بالكامل، حتى أنه يعني كرمك الله الإخوة يشتوا ينزعوا البنطلون، وكان لابس بنطلون يشتوا ينزعوا البنطلون، ما استطاعوا ينزعوا البنطلون من شدة الورم، تورم جسده، فما استطاعوا إلا بالقص البنطلون قص. ومع ذلك يعني في بعض الإخوة يعني يبكي لما يشوف هذه الحالات ويشوف الأخ تمارس، فيبكي شفقة على هذا الأخ، فيلتفت إليه ويقول له يعني أنا أشتك تضحك، أنا ما أشتك تبكي علي، هذا وسام، هذه شهادة لي على أني في على الطريق الصحيح. رأينا يعني عندما يحصل تعذيب شديد لبعض الإخوة ويكثر التوجع والألم والبكاء، إذا أحد من وسط هؤلاء الشباب داخل الزنزانة يصدح بأنشودة، فيتحول في غمضة عين المأساة الموجودة داخل إلى فرح وابتهاج وضحك وانشراح رغم كل ما يحصل. في أشياء لفتات كان بعض الإخوة يعني يرددها وترفع المعنويات، تلاحظ مثلا وجوه السجناء والمعتقلين، وجوه نظرة متوضئة مبتسمة، الذي يذكر الله، الذي يقرأ القرآن، الذي يصلي، الذي يتهجد، الذي كذا، وتنظر إلى السجانين الأمنيين الحوثة والله ترى وجوه كوجوه الكلاب، يعني تذكرك بجهنم، تذكرك بالشيطان، سود كالحة طبعا، يعني ما تسمع قراءة القرآن ولا تسمع ذكر ولا شيء، كل ما معهم غير الزوامل. هذا الذي يجده صباحا مساء. واحد من الأمنيين أسأله، وأنا خارج أكرمك الله إلى الحمام فنسيت التاريخ، فأقول له يا أبو مراد، كان اسمه أبو مراد في القلعة، يا أبو مراد اليوم كم التاريخ؟ قال دور لي بعد التاريخ، والله ما أنا داري اليوم ما هو، تعدك دور لي بعد التاريخ، ما لك صلي على رسول الله. قال يا أخي تشتري الحقيقة، والله إحنا المسجونين ما هنتم
1: يا الله.
0: فسبحان الله فتوح رغم المآسي، لكن تنزل الله سبحانه وتعالى بالرحمة على الشباب، وستجد هذه الروح المعنوية في كل المعتقلين الذي خرجوا، ستسألهم ستجد نفس الإجابة إن شاء الله.
2: أعزائي المستمعين، استمعنا إذن لهاتين الشهادتين من أبناء مدينة الحديدة. في الختام علينا أن نتذكر أن على اليمنيين أن يحفظوا جيداً ممارسات الإماميين الجدد وجرائمهم بحق الأبرياء، وأن على أبنائهم أن يقرأوا ويستمعوا لروايات وقصص أبائهم الذين تعرضوا للتعذيب دون أي مبرر سوى أنهم عارض انقلاباً دمر كل ما كان قد بناه اليمنيون في جمهوريتهم طوال 60 عاماً. سيحررون أرضهم وسيعيدون بناء يمنهم على أسس صحيحة تضمن عدم صعود هذه السلالة الإمامية الحاقدة من جديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يشهد الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الصباحي قهوة مأربية. مستمعينا، ليس كل ما يثقل على القلب عقوبة، وليس كل ما يتأخر عن الإنسان حرمان، فالحياة لا تمنحنا دائما ما نريد في الوقت الذي نريده، لأنها أحيانا تكون مشغولة بصناعة إنسان أقوى وأكثر حكمة وأقرب إلى الله.
11: نعم مستمعي الكرام، هناك أشياء لا نفهم معناها إلا بعد سنوات، ومواقف ظننا أنها نهاية، فإذا بها بداية لطريق لم نكن لنسلكه لولا ذلك الابتلاء. ومع كل باب انغلق في وجوهنا ثم اكتشفنا أن الله قد صرف عنا أمرا لم يكن خيرا لنا.
10: نعم نور، الابتلاء ليس علامة ضعف ولا دليل على أن الإنسان قد ترك وحده، بل هو جزء من رحلة الحياة. وما دام الإنسان عزيزي المستمع يعيش على هذه الأرض، فسيجد أياما تبتسم له وأياما تختبر صبره، لكن الفرق الحقيقي ليس في حجم الابتلاء، بل في الطريقة التي نواجهها به.
11: نعم مستمعينا الكرام، حين تضيق الحياة لا تفقد ثقتك بالله، وحين تتأخر الأمليات لا تظن أن الدعاء ضاع، فهناك أقدار تكتب في هذا الوقت الذي في الوقت الذي يختاره الله، لا في الوقت الذي نستعجله نحن.
10: نعم، وفي وطن عرف معنى الصبر تعلم أهله أن يزرعوا الأمل رغم كل الظروف. أصبحنا نؤمن أن الغد لا يصنعه الانتظار وحده، بل يصنعه العمل ويصنعه التماسك ويصنعه الإيمان بأن بعد كل عسر يسر. لذلك عزيزي المستمع، إذا كنت تستمع إلينا هذا الصباح وتحمل هما في قلبك، فتذكر أن أثقل الليالي لا تمنع الفجر من أن يطلع، وأن أكثر الطرق عورة قد تقود إلى أجمل نهايات.
11: نعم مستمعينا الكرام، نسأل الله أن يربط على القلوب وأن يبدل الخوف أمنا والتعب راحة والانتظار فرجا، وأن يجعل هذا الصباح بداية خير لكل من أنهكه الطريق. صباحكم سكينة، صباحكم يقين بأن ما عند الله أجمل مما نتمنى وأوسع مما نتخيل.
10: إذن مستمعينا، سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لنبدأ رحلة اليوم.

0: إذا عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم قهوة مأربية في هذه الحلقة المباشرة، ونصل الآن إلى فقرة تنمية ذاتية. لماذا نخاف من التغيير حتى عندما نعرف أنه في صالحنا؟
1: نعم نورة، من أكثر المفارقات في حياة الإنسان أنه يشكو أحيانا من واقعه، لكنه في الوقت نفسه يخاف من التغيير. قد يشتكي من وظيفة لا يحبها، أو من عادة تستنزف وقته، أو من طريقة تفكير تؤذي، لكنه عندما تلوح له أو أمامه فرصة للتغيير يبدأ بالتردد، يبحث عن أسباب تؤجل الخطوة. وهنا يطرح علماء النفس أعزائي المستمعين سؤالا مهم: لماذا يحدث ذلك؟ السبب ليس لأن الإنسان يكره النجاح، بل لأن العقل بطبيعته يميل إلى ما اعتاد عليه حتى لو كان هذا الشيء غير مريح.
0: نعم مستمعينا الكرام، العادة تمنحنا شعورا بالأمان، أما التغيير فيحمل شيئا من الغموض، والعقل غالبا يفضل المألوف عن المجهول. ولهذا نجد أشخاصا يعيشون سنوات بالطريقة نفسها، ليس لأنها الأفضل، بل إنما لأنها أصبحت مألوفة. وهذا لا ينطبق فقط على القرارات الكبيرة، بل حتى على أبسط تفاصيل الحياة.
1: نعم، كم مرة قررت أن تنظم وقتك عزيزي المستمع ثم عدت بعد أيام إلى عاداتك القديمة؟ كم مرة قلت سأخفف استخدام الهاتف، أو سأقرأ كل يوم، أو سأبدأ بالمشي، ثم وجدت نفسك تعود إلى النقطة نفسها. المشكلة ليست في ضعف الإرادة دائما، بل في أننا نتوقع من

0: صفحات فقط. وإذا أردت أن تمارس الرياضة فلا تشترط ساعة كاملة، بل ابدأ بعشر دقائق. وإذا أردت أن تنظم حياتك فلا تحاول إصلاح كل شيء في يوم واحد. فالإنجازات الكبيرة لا تأتي من القرارات الكبيرة، وإنما من الاستمرار على خطوات صغيرة.
1: نعم مستمعينا الكرام، هناك خطأ آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو انتظار الحماس. يقول أحدهم: عندما أشعر بالحماس سأبدأ. لكن الحقيقة أن الحماس لا يأتي أولا دائما. في كثير من الأحيان البداية هي التي تخلق الحماس. فالشخص الذي يقرأ كل يوم لا يقرأ لأنه متحمس دائما، بل لأن القراءة أصبحت جزءا من حياته. والشخص المنظم لم يولد منظما، بل كرر سلوكا معينا حتى أصبحت عادة. لذلك لا تربط تقدمك بمزاجك، واربطه بالنظام. ومن الأمور التي تعيق التغيير أيضا مقارنة أنفسنا بالآخرين. نرى شخصا ناجحا في مشروعه، أو تعلم لغة، أو طور مهارة، فنشعر أن الطريق طويل بالنسبة لنا، لكننا ننسى أن لكل إنسان ظروفه ووقته وسرعته الخاصة.
0: إذن التنمية الذاتية لا تعني أن تصبح أفضل من الآخرين، بل أن تصبح أفضل مما كنت عليه بالأمس. لهذا اسأل نفسك سؤالا مختلفا عزيزي المستمع، بدل أن تقول لماذا لا أحقق ما حققه غيري، اسأل ما الشيء البسيط الذي أستطيع تحسينه هذا الأسبوع. ربما تنام مبكرا يومين، ربما تقلل ساعة من استخدام الهاتف، وربما تنهي كتابا كنت تؤجله، ربما تعتذر لشخص أخطأت بحقه. هذه التغيرات الصغيرة تبدو بسيطة، لكنها مع الوقت تعيد تشكيل الشخصية. ومن المهم أيضا أن نتقبل أن التغيير لا يسير في خط مستقيم. قد تتقدم أسبوعا ثم تتراجع يومين، وقد تنجح في عادة ثم تنقطع عنها. هذا لا يعني الفشل، بل يعني أنك إنسان. نعم أنك إنسان، المهم ألا تجعل التعثر سببا للتوقف. فالذين ينجحون ليسوا الذين لا يسقطون، وإنما الذين يعودون كل مرة إلى الطريق.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، إذا أردت أن تتغير أو تغير حياتك فلا تبدأ بسؤال كيف أغير كل شيء، بل ابدأ بسؤال أكثر واقعية: ما العادات الصغيرة التي إذا التزمت بها 30 يوما ستجعل حياتي أفضل؟ لأن حياتنا في النهاية ليست مجموعة من قرارات كبيرة، بل هي حصيلة عادات صغيرة نكررها كل يوم حتى تصبح جزءا من شخصيتنا.
0: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم.

احتمل هبلهم وبان صبر مع صبري لهم سيرجع للمحب حبهم وبان صبر مع صبري لهم سيرجع للمحب.

0: أعود لكم مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية لهذا الصباح، وسنتحدث اليوم عن الصحة النفسية عندما يتعب العقل قبل الجسد.
1: نعم، الصحة ليست فقط أن يكون الجسد خاليا من المرض، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، جانب قد نراه بالعين لكنه يؤثر على طريقة تفكيرنا ونومنا وطاقة أجسامنا وعلاقتنا بمن حولنا، إنها الصحة النفسية. فالإنسان ليس جسداً منفصلاً عن مشاعره، بل هو منظومة واحدة متكاملة، وما يحدث في العقل قد يظهر أثره على الجسد، وما يرهق النفس قد ينعكس على الصحة العامة.
0: نعم، كم مرة عزيزي المستمع شعر الإنسان بالتعب دون أن يكون هناك مجهود جسدي كبير، وكم مرة استيقظ من النوم وكأنه لم يرتاح، وكم مرة فقد الرغبة في القيام بأشياء كان يحبها. في كثير من الحالات يكون السبب ليس مرضاً عضوياً مباشراً، بل تراكماً من الضغوط والتوتر والإرهاق النفسي. العقل عزيزي المستمع عندما يعيش تحت ضغط مستمر يبقى في حالة استعداد دائم، وكأنه ينتظر خطراً قادماً، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى شعور بالإجهاد واضطراب النوم وضعف التركيز، وكذلك تغيرات في الشهية والطاقة.
1: ويقول ولهذا يقول المختصون أن الاهتمام بالصحة النفسية ليست رفاهية، بل هو جزء أساسي من العناية بالإنسان. وفي ظروف الحياة الصعبة قد يعتاد البعض على تحمل الضغوط لدرجة أنهم يتجاهلون إشارات أجسادهم. قد يظن الإنسان أن الحزن المستمر أمر طبيعي، أو أن القلق الدائم جزء لا يمكن تغييره من حياته، لكنه لا يدرك أن النفس مثل الجسد تماما تحتاج إلى رعاية واهتمام. ومن أهم الخطوات التي تساعد الإنسان على الحفاظ على توازنه النفسي، أولا أن يمنح نفسه مساحة

0: حتى للتعبير، فالكتمان أعزائي المستمعين المستمر للمشاعر قد يجعلها تختفي بل قد يجعلها أثقل. الحديث مع شخص نثق به أو مشاركة ما نشعر به قد يكون خطوة مهمة لتخفيف الضغط.
1: نعم نورة، كذلك إضافة إلى ما ذكرت تنظيم اليوم قدر الإمكان، فالفوضى المستمرة تزيد الشعور بالإرهاق بينما تمنحنا العادة البسيطة إحساسا بالسيطرة والتوازن، وكذلك الاهتمام بالنوم لأن النوم ليس مجرد راحة للجسم بل هو وقت يستعيد فيه الدماغ قدرته على العمل وتنظيم المشاعر. ومن المهم أيضا الحركة حتى لو كانت بسيطة، فالمشي أو أي نشاط جسدي يساعد الجسم على التخلص من التوتر وتحسين المزاج.
0: نعم أعزائي المستمعين، كما أنه من المهم أن ننتبه إلى الكلمات التي نقولها لأنفسنا، فطريقة حديث الإنسان مع ذاته تؤثر عليه أكثر مما نتخيل. عندما يكرر الإنسان عبارات مثل أنا لا أستطيع، الأمور لن تتحسن، لا فائدة من المحاولة، فإنه يزيد العبء على نفسه. أما التفكير الواقعي فقد يعترف بصعوبة الذي يعترف بصعوبة الظروف لكنه يبحث عن الحلول الممكنة، فهو يساعد الإنسان على الاستمرارية بطريقة أكثر توازنا. والاهتمام بالصحة النفسية لا يعني أن الإنسان لن يحزن أو يقلق، فهذه مشاعر طبيعية في حياة كل شخص، وإنما يعني أن نتعلم كيف نتعامل معها وألا نسمح لها بأن تسيطر على حياتنا بالكامل.
1: نعم، ومن الجميل نورة أن نتذكر أن طلب المساعدة عند الحاجة ليس ضعف بل هو نوع من الوعي والاهتمام بالنفس، فالإنسان الذي يهتم بصحته النفسية يستطيع أن يكون أكثر قدرة على العمل والعطاء ورعاية من حوله. في النهاية أعزائي المستمعين، صحتنا ليست فقط ما نأكله أو مقدار ما نتحركه بل أيضا ما نحمله داخلنا من أفكار ومشاعر، فكما نعتني بأجسادنا عندما تتعب علينا أن نمنح أرواحنا وعقولنا العناية نفسها، لأن الإنسان المتوازن نفسيا لا يعيش بلا صعوبات لكنه يمتلك القدرة على التعامل معها بطريقة أكثر صحة وهدوء. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نصل الآن إلى فقرتنا الاجتماعية، الطيبة في زمن المصالح. كيف تغيرت طيبة العلاقات بين الناس؟ منذ سنوات كانت العلاقات الاجتماعية تقوم بشكل أكبر على القرب، المساندة والمعرفة الطويلة بين الناس. كان الإنسان يعرف جيرانه ويتواصل مع أقربائه، وكانت المواقف اليومية الصغيرة كفيلة بتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. لكن مع تغيرات نمط الحياة وزيادة الضغوطات والمسؤوليات، بدأت العلاقات الاجتماعية تأخذ أشكالا مختلفة. أصبح الوقت أقل، التواصل أكثر سرعة، وأصبح كثير من اللقاءات تتم عبر الشاشات بدلا من اللقاءات المباشرة.
1: إذن مع هذا التغير ظهرت ظاهرة يلاحظها كثيرون، دخول عنصر المصلحة بشكل أكبر في بعض العلاقات. فأحيانا يشعر الإنسان أن بعض الأشخاص يقتربون منه عندما يحتاجون إلى شيء، ثم يبتعدون عندما تنتهي الحاجة. وقد يلاحظ البعض أن قيمة العلاقة أصبح مرتبطا بما يقدمه الشخص من فائدة وليس بما يحمله من صفات أو أخلاق. لكن هل يعني ذلك عزيزي المستمع أن المجتمع فقد الطيبة، أم أن الطيبة طبيعة الحياة جعلت الناس أكثر حذرا في علاقاتهم؟ في الحقيقة العلاقات الإنسانية دائما كانت تقوم على تبادل المنافع، وهذا أمر طبيعي، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى الآخرين ويتعاون معهم. المشكلة لا تكون في وجود المنفعة، بل عندما تصبح المصلحة هي الأساس الوحيد ويغيب معها التقدير والاحترام.
0: نعم مستمعي الكرام، فالعلاقات الصحية ليست تلك التي تخلو من المصالح تماما، إنما تلك التي لا تختزل الإنسان فيما يقدمه. فقد يكون الشخص فقيرا أو بسيطا أو لا يملك ما يقدمه ماديا، لكنه يملك موقفا طيبا أو كلمة صادقة أو حضورا إنسانيا له قيمة كبيرة. ومن الجانب الآخر، فإن تغيير العلاقات جعل الكثير يعيدون التفكير في مفهوم الطيبة. ففي الماضي كان البعض يربط الطيبة بالتسامح الدائم وتقديم التنازلات، لكن الوعي الاجتماعي اليوم أصبح ينظر إلى الطيبة بشكل مختلف. فالإنسان يمكن أن يكون طيبا وفي الوقت نفسه يعرف حقوقه وحدوده، يمكن أن يساعد الآخرين دون أن يسمح باستغلاله، وأن يحافظ على علاقاته دون أن يتجاهل احتياجاته الشخصية.
1: نعم نورا، هنا يظهر تحدي اجتماعي مهم. كيف نحافظ على روح التعاون والتكافل وفي الوقت نفسه نتعامل بوعي مع تغيرات المجتمع، خصوصا أن الظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات قد تؤثر على طريقة تعامل الناس مع بعضهم. فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تجعل بعض الأشخاص أكثر انشغالا بأنفسهم أو أكثر حذرا في الثقة بالآخرين. ومع ذلك عزيزي المستمع، تبقى العلاقات الإنسانية بحاجة إلى التوازن. فالمجتمع الذي تتحول فيه كل العلاقات إلى حسابات ومصالح فقط يفتقد جزءا مهما من تماسكه، لأن الإنسان لا يعيش بالاحتياجات المادية وحدها، بل يحتاج أيضا إلى الشعور بالانتماء والثقة والمساندة. ومن هنا تأتي أهمية إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض، ليست بالعودة إلى الماضي كما هو، لأن الحياة تغيرت كثيرا، لكن بالحفاظ على القيم التي تجعل العلاقات أكثر إنسانية.
0: نعم أعزائي المستمعين، فالسؤال ليس هل نكون طيبين أم لا، بل كيف نكون طيبين بطريقة واعية في مجتمع متغير. ولأن الطيبة عندما تكون مصحوبة بالوعي تصبح قوة اجتماعية، أما عندما تكون بلا حدود فقد تتحول إلى باب إلى الاستغلال. في النهاية تبقى العلاقات بين الناس مرآة لطبيعة المجتمع، فكلما زاد الاحترام والتقدير والصدق أصبحت العلاقات أكثر استقرارا في زمن تتغير فيه الكثير من المفاهيم. إذن هذا كان ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية. نذهب إلى هذا الفصل القصير ثم نكمل في بقية الفقرات من قهوة مأربية. ابقوا معنا.

0: جاءتنا كل يوم بقصص واكتشافات يصعب تصديقها لكنها موثقة من مؤسسات علمية وإعلامية عالمية. وفي فقرة منوعات تينا لهذا الأسبوع نصحبكم في ثلاث محطات مختلفة ننتقل فيها بين أعماق تاريخ واتساع الكون وفضول الإنسان قاد إلى اكتشاف مذهل، لنؤكد أن الدهشة لا تزال حاضرة في كل زاوية من هذا العالم. وإلى بطاقتنا الأولى مع نورة.
1: إذن مستمعينا الكرام، تخيلوا أن علماء الآثار يفتحون مقابر ظلت مغلقة لأكثر من 2000 عام ثم يعثرون داخلها على اكتشاف يثير الدهشة منذ اللحظة الأولى. ففي مدينة مارينا العالمية على شمال الساحل لمصر، كشف فريق من الباحثين عن 18 مقبرة تعود إلى العصرين البلمطي والروماني، وبين مقتنياتها ظهرت قطع ذهبية صغيرة وضعت داخل أفواه الموتى في مشهد أعاد إحياء واحد من أكثر الطقوس غموضا في الحضارة المصرية القديمة. وقد حظي هذا الاكتشاف باهتمام واسع في الأوساط العلمية والإعلامية. ولم تكن تلك القطع الذهبية مجرد حلي أو زينة، بل كانت ألسنة مصنوعة من الذهب. اعتقد المصريون القدماء أنها تمنح الموتى أو المتوفي القدرة على التحدث أمام الآلهة في العالم الآخر. كما عثر العلماء الأثار على تماثيل وأوان فخارية وعملات ومذابح حجرية كشفت عن مزيج فريد بين الحضارتين المصرية واليونانية. ويؤكد الباحثون أن مثل هذه الاكتشافات تمنحنا فهما أعمق لحياة الشعوب القديمة ومعتقداتها، إذ كانت الأرض لا تزال تخفي بين طبقاتها أسرارا عمرها الآلاف السنين. فإن السماء بدورها لا تتوقف عن إبهارنا باكتشافات لا تقل غرابة. فننتقل الآن إلى بطاقتنا التالية معك يا رحمة.
0: نعم، من أعماق التاريخ مستمعينا إلى أعماق الكون، حيث أعلن علماء الفلك مؤخرا عن اكتشاف غير مسبوق تمثل في رصد أول جزيء سكر حقيقي في الفضاء بين النجوم. وهو جزيء يوجد طبيعيا في بعض الفواكه على الأرض، قد اكتشف داخله سحابة ضخمة من الغاز والغبار قرب مركز مجرة درب التبانة باستخدام مراصد راديوية متطورة. ويعد هذا أول اكتشاف مؤكسد لسكر حقيقي في الوسط بين النجوم، وهو ما أثار اهتمام علماء الفلك حول العالم، حيث يرى الباحثون أن أهمية هذا الاكتشاف لا تكمن في وجود السكر نفسه، بل في كونه يعزز الفرضية التي تقول إن بعض اللبنات الأساسية للحياة ربما تشكلت في الفضاء قبل نشأة الأرض، ثم حملتها النيازك والمذنبات إلى كوكبنا قبل مليارات السنين. وكل اكتشاف جديد في الكون يذكرنا بأن كثيرا من أسرار الحياة ما زالت تنتظر الإجابة. لكن المدهش أن بعض الاكتشافات لا تبدأ داخل المختبرات، بل بملاحظة بسيطة من شخص عادي، وهذا ما حدث في بطاقتنا الأخيرة.
1: نعم مستمعينا الكرام، في هذه البطاقة في قصة تؤكد أن الفضول قد يصنع اكتشافا حقيقيا. كان هاوين كندي يتصفح خرائط جوكيد أن الموقع هو بالفعل فوهة نيزكية ضخمة ظل وجودها مجهولا لمئات الملايين من السنين، ويقدر عمر هذه الفوهة بنحو 390 مليون سنة. وأشاد العلماء بدقة ملاحظته مؤكدين أن الاكتشاف يبرز قيمة الفضول والملاحظة، وأن الإسهام في المعرفة لا يقتصر على العلماء وحدهم. فكم من اكتشاف عظيم بدأ بسؤال بسيط أو بصورة لفتت الانتباه أو بمشهد لم يره الآخرون، وربما تحمل الأيام القادمة مفاجآت أكبر. فما زال عالمنا رغم كل ما عرفناه عنه يخفي بين تفاصيله الكثير من القصص التي تنتظر من يكتشفها.
0: إذن كانت هذه فقراتنا اليوم من مقابر تحمل ألسنة من ذهب إلى سكر اكتشف بين النجوم، ثم إلى فوهة نيزكية كشفها فضول هاوين أمام شاشة الحاسوب. ثلاث قصص مختلفة لكنها تشترك في رسالة واحدة، وهذه الرسالة أن العالم لا يزال مليئا بالأسرار، أن الفضول هو الخطوة الأولى نحو كل اكتشاف. إذن نلتقي بكم في فقرة منوعات في حلقة قادمة، لك الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى بقية فقرة حلقة اليوم من قهوتنا المغربية.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي بطاقتنا هذه وداعا لموظفي الفنادق، الصين تستعد لافتتاح أول فندق روبوتي بالكامل. مستمعين الكرام، تستعد الصين لإطلاق واحدة من أكثر تجارب طموحا في قطاع الضيافة عبر افتتاح أول فندق في العالم يعتمد بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإدارة جميع عملياته، في خطوة تعكس تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وتفتح الباب أمام نموذج جديد للفنادق الذكية التي تعمل دون موظفين بشريين.
1: نعم أعزائي المستمعين، ويقع المشروع على جزيرة الصناعية الغربية التابعة لمشروع الرابط في مقاطعة صينية، ويطور بالشراكة مع شركة بودو روبوتكس المخصصة في الروبوتات الخدمية وشركة شنجن لتطوير صناعة الثقافة والسياحة، حيث من المقرر افتتاح الفندق رسميا خلال عام 2027، بينما تبدأ التجارب التشغيلية لبعض الغرف والخدمات في أواخر هذا العام.
0: إذن يعتمد الفندق مستمعين على منظومة متكاملة من الروبوتات الذكية التي ستتولى جميع مراحل رحلة النزيل، بدءا من استقبال الضيوف وإنجاز إجراءات تسجيل الدخول، مرورا بنقل الأمتعة إلى الغرف وتوصيل الطعام وخدمة الغرف وتنظيف المرافق، ووصولا إلى تنفيذ الجولات الأمنية والإجابة عن استفسارات الضيوف على مدار الساعة.
1: ووفقا للشركة المطورة، لن تكون هذه الروبوتات مجرد أجهزة تعمل بشكل منفصل، بل ستعمل ضمن منظومة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنسيق المهام وتبادل البيانات واتخاذ القرارات بصورة آنية، بما يضمن انسيابية الخدمات وتقليل زمن الاستجابة.
0: نعم، كذلك اعتمد الفندق كذلك على تقنيات الرؤية الحاسوبية والملاحة الذاتية ورسم الخرائط الداخلية والتعرف على البيئة المحيطة، بما يسمح للروبوتات بالحركة بأمان داخل الفندق والتفاعل مع الضيوف بكفاءة. ورغم أن فكرة الفنادق الروبوتية ليست جديدة، فإن المشروع الصيني يسعى إلى تجاوز المشكلات التي واجهت تجارب سابقة من خلال توزيع المهام بين روبوتات متخصصة تعمل كفريق واحد بدلا من الاعتماد على عدد محدود من الروبوتات.
1: نعم، أما المشروع الجديد فيسعى إلى إنشاء بيئة تعتمد بالكامل على منظومة روبوتية. وأيضا بحسب المعلومات التي أعلنتها الشركة، سيتضمن الفندق 44 غرفة فاخرة إضافة إلى مطاعم وصالة رياضية ومرافق خدمية أخرى، في حين ستشارك الروبوتات في مختلف العمليات من نقل الأمتعة وتوصيل الطعام إلى التنظيف والمراقبة الأمنية وخدمات الضيوف. كما سيستخدم الفندق منصة لاختبار حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات الخدمية، مما يجعله مركزا عمليا لتطوير تقنيات التفاعل بين الإنسان والآلة في بيئات حقيقية. يأتي هذا المشروع ضمن توجهات الصين وتوجه صيني واسع لتعزيز استخدام الروبوتات في قطاعات الخدمات، في ظل ارتفاع تكاليف العملة أو العمالة وتزداد الحاجة إلى حلول تشغيلية أكثر كفاءة، إضافة إلى سعي الصين لترسيخ مكانتها العالمية في صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
0: إذن رغم الإمكانات التقنية الكبيرة أعزائي المستمعين، يثير المشروع نقاشا حول مستقبل الوظائف في قطاع الضيافة، إذ يرى بعض الخبراء أن الروبوتات ستتولى الأعمال المتكررة، بينما سيظل العنصر البشري ضروريا في المهام التي تتطلب التعاطف والمرونة واتخاذ القرارات المعقدة. ومع اقتراب بدء التشغيل التجريبي، يترقب قطاع الضيافة العالمي نتائج هذه التجربة التي قد تمثل بداية جيل جديد من الفنادق الذكية، حيث تصبح الروبوتات جزءاً أساسياً من تجربة السفر والإقامة، وتتحول الأتمتة من فكرة مستقبلية إلى واقع عملي. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فاصل، ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

0: آثار مختلفة في مسيرة العالم بين تحولات سياسية، إنجازات علمية وعملية، ومحطات إنسانية بارزة.
1: إذن في عام 1868 في مثل هذا اليوم أقر التعديل 14 على الدستور الأمريكي بعد موافقة 3/4 الولايات الأمريكية، والذي ضمن حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
0: أيضا وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1870 وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامه. بمقتضاه قامت دار الكتب أو دور الكتب لتبدأ صفحة جديدة في صفحات التاريخ الفكري والثقافي في مصر.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1899 وقع إعلان لاهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب.
0: وفي عام 1921 تولى أودولف هتلر رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني.
1: وفي عام 1957 تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
0: وأيضا في العام 1958 أنشئت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التي أصبحت لاحقا من أبرز المؤسسات العلمية في مجال استكشاف الفضاء والعلوم الفضائية.
1: وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2015 أصدرت شركة مايكروسوفت نظام تشغيل ويندوز 10 ليكون إحدى أبرز نسخ أنظمة التشغيل الحديثة التي استخدمها الملايين حول العالم. إذن كانت هذه أبرز محطات 29 من يوليو عبر التاريخ.
0: إذن مستمعي الكرام، كان هذا كل ما لدينا في قهوة مأربية في هذا اليوم. نتمنى لكم بداية يوم مشرقة، ولكم تحية مني أنا نورة العبسي، وأيضا من زميلتي رحمة عبد الله، ومن الإخراج محمد فرج، ومن الإشراف البرامجي مفهود السيفي، والإشراف العام علي الحواني. كونوا في القرب كل ساعة في كل يوم على هذا الموعد. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

يا صف جمهوري ومعاه مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

행동과 한탄하는 우리의 유물이야. 한탄하는 우리의 성과.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن، كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الشعب ينصر أيامه بفجر البطولة والتضحية. صحى الشعب يسمع أغلاله بنيران عزمته الماضية. صحى الشعب ينصر.

0: شعرت يا بعنا فراق وقودا لمشعل أيامي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.